0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربعة من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26
1: جديد يوسف جبريل على أنرجي استناني.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها
1: يا النظام رجع تاني زي الاول. ماشي

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحى بانرجي على انرجي 92.1 بتبدأ معاكم دلوقتي حالا من الساعة 8 لحد الساعة 10 الصبح، وهو ده الحال كل يوم من الحد للخميس. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها. للي ما سمعش حلقة امبارح اكيد مش هيكون عارف ان سارة واخدة اجازة النهاردة وبكرة، وكده كده انا اللي هبقى معاكم يوم الخميس اللي جاي. حقها برضو بنتنا اللي هي تسافر وتنبسط بالصيف بتاعها مع أصحابها، فهي مش هتكون موجودة معنا النهاردة، فأنا اللي هكون موجود معاكم على مدار الساعتين دول عشان نبدأ مع بعض كده يومنا بداية حلوة، بداية كلها تفاؤل، طاقة حيوية، نشاط، نشغل خلايا مخنا، نسمع أغاني حلوة ونتكلم في مواضيع مختلفة وممكن كمان نلعب. صباح الفل عليكم، يا رب تكونوا صحيين كده فايقين ومستعدين ليوم حلو إن شاء الله. طمنوني عليكم بقى من على رقم الاس ام اس اللي هو 92 10، قولوا لي أخباركم إيه، بتعملوا إيه دلوقتي حالا وأنتوا بتسمعوا كده أول لينك من اصحاب انرجي، هل لسه في البيت ولا نزلتوا ولا اجازه ولا ايه بالظبط؟ انا حشري جدا وبحب اعرف التفاصيل، ودايما بحب يعني اعرف تفاصيل مستمعينا اللي دايما بيسمعوا اصحاب انرجي كل يوم. فابعتوا لي على رقم الاس ام اس وقولوا لي كمان نفسكم تسمعوا ايه، مود المزيكا النهارده رايح على فين، عايزين اغاني عربي انجليزي قديم جديد، اغاني هاديه اغاني هايصه، نفسكم في ايه؟ انا النهارده اللي قاعد على الميكسر، فانتوا عارفين بما اني انا اللي بقعد على الميكسر فاغلبيه الاغاني اللي بتطلب لو موجوده عندي يبقى اكيد هتسمعوها، اللي بيطلب الاول بيتسمع الاول. فعشان كده يلا بينا نعمل مع بعض حلقه حلوه جدا، ما تسيبونيش لوحدي بقى في الاستوديو بكلم الميكروفون وبس. فعشان كده اظهروا بانوا عليكم الامانه، وعايز اشوف سر بمن الرسائل دلوقتي حالا على رقم الاس ام اس 92 10. صباح الفل عليكم ان شاء الله، يوم حلو قوي. تعالوا نبداوا كده بسان ليفون، اغنيه ناري ناري، ونرجع نكمل مع بعض حلقه النهارده.

0: الكرتون المزيكا لعبتها.
1: عايز اصبح على حبيب قلب الكل حسن رمزي اللي بعت لي واول واحد بعت على رقم الاس ام اس النهارده صباح جميل مع باسم كميل. شكرا يا حسن يا رمزي. في كمان ابراهيم اسماعيل بيقول صباح الخير يا باسم، ممكن اغنيه سلام كبير للفنان عمرو دياب؟ وشكرا. طبعا الاغنيه دي حلوه جدا ومسمعها مع ناس كتير بس لسه ما وصلت لناش على انرجي. الاغنيتين اللي وصلوا لنا من الالبوم هما جيت لك والالوان، فلو قولي لو عايز تسمع واحده منهم اشغلها لك اكيد. تعالوا نعرف بقى درجات الحراره النهارده ايه. النهارده يوم الثلاثاء يوم 4 اغسطس 2026، والهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من درجة لدرجتين، وهيسود طقس مايل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مايل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. بالنسبة لدرجات الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى هتكون 35 والمحسوسة هتبقى 37، أما الوجه البحري العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة. فزي ما سمعنا كده في انخفاض بسيط في درجات الحرارة درجة أو درجتين بالكتير، والجو برضو لسه لحد دلوقتي حر مع الاحتباس الحراري مع نسب الرطوبة العالية، كل ده بيحسسنا أنه درجات الحرارة عالية قوي. صباح الفل يا باسم، والله أنا في البيت وكله تمام وعلى ما يرام وبشرب القهوة حاليا، وما تنساش الفزوري كالمعتاد، وعاوزين نلعب لو ممكن بليز النهاردة يا باسم. ده أحمد السعدي. شكرا يا أحمد اللي أنت قلت لي أنت بتعمل إيه دلوقتي حالا. صباحك زي الفل، اعملوا بقى زي أحمد السعدي كده وتعلموا منه وقولوا لي بتعملوا ايه دلوقتي حالا. الناس اللي بتسمع بتسمع منين، بتعملوا ايه في البيت ولا في الشغل ولا في الأجازة ولا فين بالظبط؟ قولوا لي على رقم الاس ام اس 92 10.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: رايحين على فين؟
2: الاجمد في المجال لسه راجعين، فاصحاب انرجي مع ساره المنذر
1: وباسم كميل.
3: البرنامج برعايه اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: وكيس اللعب.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس.
4: الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة.
5: الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية،
6: هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
7: رقمهم 16541،
8: الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: في الراديو. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: وتتوالى الرسائل. حسن رمزي عايز يسمع ليبي داري كده، الروبي هتشتغل حالا. في كمان لوسي حلمي، صباح الفل والياسمين عليكي انت يا لوسي. اما حواش بقى بيقول باسم باشا كميل صباحك فل، انا في الطريق للشغل يا صديقي، توصل بالسلامه يا حواش يا حبيب قلبنا كلنا، وان شاء الله كل الناس اللي في طريقهم دلوقتي للشغل برضو يوصلوا بسلام، ما يكونش في اي مشاكل في السكه خالص. لو في اي مشاكل في السكه، لو في مثلا حوادث بعد الشر، لو في طرق مقفوله بسبب اسباب مختلفه، برضو ابعتوا لي على رقم الاس ام اس عشان ننصح بقيه الناس اللي هم يستخدموا طريق تاني غير الطريق اللي انتوا استخدمتوه علشان ما ياخدوش الزحمه اللي انتوا فيها. عايز اقول لكم انه امبارح او من 7 ساعات بالظبط كان في عطل جزئي في واتساب. الناس اللي كانت بتحاول تبعت صور وفيديوهات والحاجات ما بتوصلش او ما بتطلعش اصلا من عندكم على التليفون، ما تقلقوش دي مش مشكله عندكم انتوا، ده كان عطل في واتساب لكن عطل جزئي وتصلح خلاص. كان في بعض الناس قالوا كان في شويه ريبورتس كده انه في ناس بتحاول تبعت صور وفيديوهات ومش عارفين، دي مش مشكله الواتساب عندكم، ده كان في مشكله في الواتساب ككل، لكن المشكله خلاص اتصلحت وتقدروا دلوقتي تبعتوا اللي انتوا عايزينه، صور فيديوهات وكل حاجه انتوا عايزينها. فانا قلت بس اقول لكم عشان ما تحسوش ان انتوا عندكم حاجه غلط في الاكونت بتاعكم على واتساب او مثلا حصل له هاكينج او كده، لا دي كانت مشكله في الواتساب ذات نفسه. طيب جاهزين لفزوره النهارده ولا ايه؟ طبعا في بدايه كل حلقه بنقول فزوره عشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمتدمره، ونحاول كده ايه نروح الشغل واحنا خلاص اوريدي جاهزين اللي احنا نشغل مخنا ونشتغل ويعني ننتج بقى ونعمل كل حاجه احنا عايزين نعملها في الشغل. فالفزوره بتاعت النهارده بتقول ايه هي الشجره اللي ملهاش ظل وكمان ملهاش ثمار؟ يعني اعتقد اللي هي سهله وبسيطه وانا يعني كان مبعوت لي كذا فزوره النهارده، فانا اخترت الفزوره دي عشان قلت مش لازم اجيب لكم فزوره تبقى صعبه قوي، يعني فزوره سهله كده تشغل مخنا لمده 15 ثواني عشان نفوق مع بعض. ايه هي الشجره اللي ملهاش ولا ظل ولا ثمار؟ اللي يعرف يبعت حل الفزوره دي مع اسمكم على رقم الاس ام اس 92100، وطبعا ما بطلوش لو عندكم اي اغاني عايزين تسمعوها برضو ابعتوها لي، لو زي ما قلت لكم في اخبار مش ولا بد في الطرق برضو قولوها لي علشان نقول لبقيه المستمعين اللي بيسمعوا دلوقتي حالا اصحاب انرجي على انرجي 92.1، ابعتوا الاجابه على 92100 ويلا بينا نسمع الروبي ليه بيداري كده.

0: باسم كمين معاكم في اصحاب انرجي. ومن الاخبار اللذيذه قوي اللي قريتها مؤخرا وبجد انبسطت اللي في حاجه زي كده بدات تحصل, انه خلاص انت من دلوقتي تقدر تخلص بعض خدمات المرور من غير ما تروح وحده التراخيص اصلا, مش بقى من خلال الكمبيوتر ولا اي حاجه, لكن ده من خلال ماكينات الخدمه الذاتيه اللي اطلقتها بوابه مرور مصر الالكترونيه. الماكينات دي هتقدر من خلالها او بتتيح خدمات زي تجديد رخصه تسيير المركبه, يعني الرخصه بتاعت العربيه, بس اعتقد لو عندك فحص هتضطر طبعا تروح المرور, لكن لو انت بتجدد كل سنه ويعني مش بتروح كل 3 سنين تقدر انت تجددها من خلال المكنه دي على طول. في كمان خدمات زي استخراج بدل فاقد وكمان استخراج بدل تالف, فانا شايف المكنه دي كويسه جدا. والميزه الاكبر ان كل الاجراءات بقى بتخلص في حوالي دقيقتين بس من غير ولا زحمه او انتظار, وده ضمن خطه الدوله للتوسع في الخدمات الرقميه وتسهيل الاجراءات على المواطنين. وكمان الماكينات بتعتمد على انظمه الكترونيه حديثه علشان تضمن سرعه التنفيذ وسهوله الاستخدام وتوفر الوقت والمجهود. الماكينات دي موجوده في اماكن زي سيتي سنتر المازا, سيتي ستارز, مول مصر, كايرو فاستيفال سيتي, اركان, مول العرب, مركز شباب الجزيره, نادي سبورتنج, نادي هليوبلس, نادي المعادي, وكمان في سياره خدمه ذاتيه متنقله موجوده في الساحل الشمالي. فانا الصراحه شايف ان خدمه زي دي ومكنه زي دي هتوفر على ناس كتير جدا وقت ومجهود بنبذله لما بنكون عايزين نجدد الرخصه او نطلع بدل فاقد او بدل تالف, فالموضوع هيبقى سهل وبسيط ولذيذ, وكمان هيقلل الزحمه اللي بتبقى موجوده في المرور للناس اللي بتروح تجدد الرخصه في المرور, وكمان هتطلع الرخصه في خلال دقيقتين ثلاثه بالكتير من خلال المكنه. فانا شايف ان دي خدمه حلوه قوي قوي قوي قوي قوي, يا ريت بقى كلنا نبدا نستغلها علشان نخف الزحمه شويه على المرور. انا لسه معاكم ولسه بسالكم كمان فزوره النهارده, ايه هي الشجره اللي ملهاش ولا ظل ولا ثمار؟ ومن الناس اللي بعتت الاجابه الصح وكان اولهم هو الاستاذ احمد السعدي, صباح الفل عليك, برافو عليك. في كمان عمر عارف الاجابه الصح, مها صبري, احمد ضياء, حواش عارف الاجابه الصح, مجدة, حسن رمزي, صباح الفل عليك, وعاوزة اسمع الصبر جميل كانت في مسلسل موناليزا, ومديحة وتوفي, صباح الفل عليك, صباح الفل عليك يا مديحة, وسلملنا على توفي قوي قوي, وقولي لنا كمان انا عايز اعرف عندها كم سنة توفي, قولي لي كده قولي لي. في كمان طه الغزالي عارف الإجابة الصح, وسامة سيمو بتقول صباح الخير يا بسومي, الحل هو كذا, وعايز أسمع رامي جمال وسعد المجرد, ليلة ورا ليلة. من عمال الاثنين الأغاني اللي طلبت هدور لكم عليها, لو موجودة عندي يبقى تأكدوا إنكم هتسمعوها. ومرة كمان فزورة النهاردة بتقول إيه الشجرة اللي ولا ليها ثمار ولا ليها ظل؟ لو عرفتوا بعتوا الإجابة على 92-10 مع أساميكو, وطبعا اطلبوا واتمنوا كل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها.
1: جديد كارول سماحة على انرجي, يا حظي.

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: مديحه وتوفي، عايز اقول لكم اللي انا دورت لكم على الاغنيه اللي انتوا عايزينها، انا ما لقيتش اغنيه باسم الصبر جميل. بصي انا لقيت اغنيتين من مسلسل الست موناليزا، لقيت واحده لمها فتوني اسمها عوضي على الله، ولقيت واحده برضو لمها فتوني اسمها افوق لكرامتي. لو هي واحده منهم لو سمحتي قولي لي علشان العبها لك، لان انا مش متاكد قوي انهي اغنيه هي اللي انت عايزاها. شوشات عرفت الاجابه الصح بتاعه فزوره النهارده وعايزه تسمع اباتا من عينيا الاثنين. يا شوشات انت بس تؤمري، واللي طلب اغنيه رامي جمال وسعد المجرد ليله ورا ليله برضو هتتلعب دلوقتي حالا. بفكركم مره كمان بفزوره النهارده، الفزوره بتقول ايه الشجره اللي ولا ليها ولا ظل ولا سما؟ فكروا كده كويس، ولو عرفت الإجابة بعتوها على رقم الاس ام اس 9210. لحد دلوقتي مفيش حد قال الإجابة غلط، كله ما شاء الله عليكم، خلايا مخوكم ولا منهارة ولا متدمرة، كله عارف الإجابة الصح. فابعتولي أكتر لو في حد لسه ما بعتش وعارف الإجابة وبتسمعوني دلوقتي حالا، ابعتولي الإجابة على 9210 علشان شوية صغيرة كده ونقول الحل، لأن فزورت النهاردة كده كده سهلة قوي، وأنا النهاردة محضر مواضيع كتير قوي عايز أتكلم معاكم فيها. يلا بينا نسمع ليلة ولا ليلة ولا ليلة إزاي يعني، يلا بينا نسمع ليلة ورا ليلة ونرجع نكمل أصحاب إنرجي.

0: طب خلاص بقى هقول الحل بتاع فزورة ايه النهاردة، لان غالبية الناس اللي يعني بتسمع دلوقتي بعتت الاجابة خلاص. الفزورة بتاعت النهاردة كانت بتقول ايه الشجرة اللي ولا ليها ظل ولا ليها ثمار، وهي يا جماعة طبعا شجرة العيلة. فلأي حد عرف الإجابة صح برافو عليكم جدا جدا جدا، هي دي الإجابة الصح لفزورة النهاردة. فانتوا تقدروا تقولوا على نفسكم ولا خلايا مخوكم ولا منهارة ولا متدمرة، برافو عليكم جدا جدا جدا، أنا مبسوط بيكم وفخور بيكم الصراحة. أنا في حد بعتلي على الإنستجرام وكان بيسلم علي وبيسلم على سارة، كريم أحمد بيقول صباح النور والسرور عليك يا باسم، أنا مش بيعدي يوم غير لما بسمعكم، بتروقوا علي اليوم كله، أنا في الشغل في المصنع وبصبح على أحلى وأجمل مذيع، ومش هنسى طبعا سارة العسل برضو حبيبة الكل، ده كده كده وهوصل لها السلام يا كريم، وصباح الفل عليك ويومك زي الفل ان شاء الله. وعايز اقول كمان ان رقم اخره 017 من الارقام اللي عرفت الاجابه الصح بتاعه فزوره النهارده، برافو عليكم يا جماعه، وبجد انا فخور بيكم ان خلايا مخكم ولا منهاره ولا متدمره. استعدوا بقى عشان النهارده محضر لكم مواضيع قوي نتكلم فيها، موضوع كتير قوي نتكلم فيها، وفي نفس الوقت في اخبار عندي كتير عايز اقولها لكم، وفي حاجه اكسكلوسيف هتسمعوها كمان شويه في حلقه النهارده من اصحاب انرجي، فيعني حلقه مليانه حاجات حلوه ان شاء الله يا رب تعجبكم. ودايما نبقى عند حسن ظنكم ان انتوا بتختاروا انكم تبداوا معانا اليوم. صباح الفل عليكم، تعالوا نسمع اغنيه اليسا الجديده ونرجع نكمل اصحاب انرجي.
1: جديد اليسا على انرجي لعبه الايام.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيد.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
3: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
2: ملك الإحساس وائل جسار.

البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيد.

0: باسم كميل.
1: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
2: انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي، معاكم باسم كميل لحد الساعة 10، ويا رب تكونوا الطريق بتاعكم سلس وتوصلوا الاماكن اللي انتوا رايحينها في اسرع وقت ممكن. لكن اوعوا تبطلوا تسمعوني، يعني افتحوا كمان الابلكيشن واسمعوني في المكان اللي انتوا فيه، حتى لو الشغل عادي سلوا نفسكم في الشغل، ليه لا يعني. مديحة وتوفي بتقول يوم 23/10 هيبقى عندها سنتين، كل سنة وهي طيبة مقدما يا مديحة. وتوفي هي اللي بتشغل الراديو على التليفون، بعد كده بعتتلي بتقولي الاغنية فاء والرسالة خلصت، فممكن تبعتي لي الرساله تاني كامله يا مديحه علشان احاول. انا دورت على اغنيه صبر جميل الصراحه ما لقيتهاش خالص موجوده عندي، فلو في اي اغنيه تانية في دماغكم عايزين تسمعوها ابعتوها لي، او لو الاغنيه اسمها غير صبر جميل برضو قولي لي، علشان انا هنا عندي بدور يا اما باسم الفنان يا اما باسم الاغنيه الرسمي اللي بينزل مثلا على الستريمينج سيرفيسز. فعشان كده لو في حاجه، لو في اسم تاني للاغنيه مثلا ممكن تبقى هي وانا مش واخد بالي، يعني ساعديني يا مديحه عشان العب لكم الاغنيه اللي انتوا عايزينها. طيب انا كنت عايز اسالكم كده سؤال كنت بفكر فيه، ودنيا معده البرنامج الصراحه هي اللي فتحت لي دماغي ان انا افكر شويه في الموضوع ده، فقلت اسالكم سؤال وانتوا تردوا عليا ونتكلم فيه نتناقش كده حبتين ثلاثه. هل انتوا شايفين ان المكان اللي انت ساكن فيه بيغير شخصيتك من غير ما تحس؟ ولو ازاي؟ يعني تعالوا كده نفكر، كل واحد فينا ساكن في مكان مختلف، ساكن في حي مختلف، ساكن في منطقة مختلفة، لكن تفتكروا كده المكان اللي انت ساكن فيه بيغير شخصيتك من غير ما تحس او من غير ما تاخد بالك بطريقة او باخرى؟ ممكن مثلا بسبب الطبيعة اللي موجودة في المكان اللي انت فيه، لو مكان فيه شجر كتير، لو مكان هادي، لو مكان زحمة، لو مكان دوشة، لو مكان كل ده، هل ده بيفرق في شخصيتك وبيغير في شخصيتك من غير ما تحس؟ هل الناس اللي انت عايش معاهم في منطقة معينة ممكن يكونوا برضو بيغيروا شخصيتك من غير ما تحس؟ فتعالوا كده نتكلم في الموضوع ده شوية، عشان الموضوع ده بصراحة حاسس اللي هو لذيذ وشغلي دماغي كده، انه هل بجد المكان اللي احنا ساكنين فيه ممكن يكون بيغير شخصيتنا من غير ما نحس؟ ولا لا؟ ولو طب ازاي؟ وفي نفس الوقت طب لو انا ساكن في مكان وغيرت المكان اللي انا ساكن فيه لمكان الطابع بتاعه مختلف حبتين، هل شخصيتي برضه هتتغير علشان تلائم او علشان تبقى مناسبه للمكان اللي انا عايش فيه، او المكان اللي انا عايش فيه هيكون سبب الطبيعه بتاعته، يعني هتكون سبب ان شخصيتي تتغير بشكل ما؟ تعالوا كده نفكر في الموضوع ده شويه ونتكلم مع بعض فيه. فتقدروا تبعتولي على رقم الاس ام اس 92100، او تقدروا كمان تكلموني على ارقام تليفوناتنا اللي هي 38 35 177 او 178. دي الارقام كلها اللي تقدروا تتواصلوا معايا من خلالها، ويلا بينا نتكلم وندردش شويه في الموضوع ده.

0: عايز اصبح على جنة او جنة، انا مش عارف هي بتنطق اسمها ازاي صراحة، لكن قلت اصبح عليها واقول الاسمين. بتقولوا حشتوني وحشتوني قوي، انا كنت مسافرة ولسه جاي امبارح الساعة 4 وما كنتش عارف اسمعكم بجد، وحشتوني قوي قوي. لو نسيتوني انا اسمي جنة او جنة، واحلى صباح على احلى اتنين في الدنيا، بحبكم قوي قوي وعايزة اسمع اغنية كاتساي. انا لسه لعب حالا اغنية كاتساي الجديدة انيمال. طيب انا النهاردة بسألكم، هل المكان اللي انتوا ساكنين فيه بيغير شخصيتكم من غير ما تاخدوا بالكم، اه ولا لا، ولو ازاي؟ معايا على التليفون دينا مشالي. صباح الفل.
1: صباح الجمال يا بنت.
0: ازيك يا دينا، اخبارك ايه؟
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. شايفه ايه؟ شايفه المكان فعلا بيغيرنا؟
1: شايفه. بمعنى مثلا لو انا مثلا قلت هجيب اي يعني اتنين اكزامبل، اوكي
0: ماشي.
1: لو انا جبت مثلا مدينه نصر وجبت مشيت البحر،
0: ماشي.
1: مدينه نصر كانت منطقه جديده، فكل واحد جاي ما بي يعني منطقه معينه مختلفه، ممكن تكون شيك ممكن ما تكونش شيك، فالناس كلها ما لهاش علاقه ببعضها، قلنا ونادرا لما تلاقي حد ليه علاقه ببعض.
0: فعلا اول مره اعرف الموضوع ده.
1: فبالتالي الناس ما بتعرفش بعضها.
0: يعني مفيش التواصل بتاع الجيران اللي ما بيكون حاصل في المناطق التانية.
1: على العكس مثلا لو مسكنا مشيت الباكي، لو مسكنا الزيتون، لو مسكنا المناطق اللي هي فيها الانتراج، بيبقى الناس كلها مع بعضها فيها.
0: ماشي، كله بيبقى عارف بعض، كله بيبقى عارف اخبار بعض، كله بيعايد على بعض، كله بيساعد بعض.
1: هتلاقي ان الناس فيها هيلبفول،
0: كلهم بيساعدوا، شخصيات بتبقى شخصيات مساعده.
1: انما انت مثلا لو في موقع زي جاردن سيتي او مدينه نصر او او او او
0: كل واحد في حاله،
1: كل واحد في حاله. وبصيت على المناطق الجديده كلها، لو انت خدت المناطق الجديده كلها في اكتوبر وفي التجمع وي كل واحد جاي من بيئه ومن مكان.
0: طب دينا، انت حاسه انه المكان اللي انت عايشه فيه، لو انا ما اعرفوش عامه، بس المكان اللي انت عايشه فيه غير شخصيتك بطريقه معينه؟
1: طبعا.
0: ازاي؟
1: ما انا قلت لك هو
0: ده، يعني هو ده المثل. هو انت
1: انا مثلا لو مثلا احنا يعني عندنا فار اكزامبل مثلا مدينه نصر.
0: لا انا مش عايز اعرف مثل، مش عايز اكزامبل، انا عايز اسالك انت.
1: اوكي. لا طبعا لما بروح في منطقه ما، احنا عندنا مثلا بيتين، لما بروح في بيت معين بلاقي نفسي وجودي في المكان ده بيحكمني بسلوكيات معينه. لما بروح في البيت التاني بلاقي ان الدنيا اوبن شويه والدنيا لذيذه وفاهم والناس كلها مع بعضها وجمال وكل حاجه كويسه. يعني لا، البيت اللي انت ساكن فيه الناس اللي حواليك بيأثروا فيك طبعا جدا. يعني
0: حلو ده يا دينا، شكرا جدا لتليفونك وصباح الفل عليكي. وان شاء الله يومك زي الفل النهاردة
1: ان شاء الله.
0: باي باي، سلام. طيب يا جماعة، انا عايز اعرف منكم، هل انتوا مع ان المكان اللي انت عايش فيه او ساكن فيه بيأثر على شخصيتك بطريقة او باخرى من غير ما انت تاخد بالك، او ولا لا؟ ولو عايز اعرف ازاي، يعني عايز الناس تقولي امثلة من حاجات هم حسوها في نفسهم، كانوا مثلا عايشين في مكان معين وعزلوا راحوا مكان تاني وحسوا لشخصيتهم اتغيرت بطريقة معينة، او ناس اخدت بالها انه في عادات وتقاليد هم بيعملوها بس علشان خاطر المكان اللي هم عايشين فيه، او شخصيتكم بقت مثلا بعد ما كانت ناشفة جدا او متعصبة على طول، لما عزلتوا في مكان تاني لقيتوا نفسكم بقيتوا اهدى. عايز اعرف امثلة شخصية منكم انتوا من الحاجات اللي حسيتوا بيها او حصلت معاكم او لاحظتوها حصلت مع حد حواليكم. يا اما تبعتولي على 92 10، يا اما تكلموني على 38 35 177 او 178.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: وبدأنا الساعة الثانية من اصحى بانرجي، وعايز اصبح على دكتور احمد شريف اللي بيقول عايز اسمع مراية الحب لتامر عاشور، بحب برنامجك قوي، شكرا ليك جدا وصباحك فل يا دكتور احمد، والاغنية جهزت وهتشتغل. حسن رمزي كمان بيقول ايوه بيحصل بسبب المنطقة ومستوى الجيران، وده ردا على سؤالي اللي كنت بسأله، هل شايفين المكان اللي انتوا ساكنين فيه ممكن يغير شخصيتكم من غير ما نكون او ما تكون واخدين بالكم او ما نكون كلنا واخدين بالنا لو غيرنا مكان معين ساكنين فيه؟ طب عايز اقول لكم يا جماعه ان الكلام ده يعني حقيقي جدا، لانه علماء النفس والتخطيط العمراني بيقولوا ان المكان اللي بتعيش فيه ممكن يغير مزاجنا، صحتنا، وطريقة تعاملنا مع الناس، وبالتالي شخصيتنا من غير ما ناخد بالنا. وفي دلائل على كده كتير، يعني مثلا الدليل الاول ان الشجر مش مجرد منظر حلو، في دراسات كتير لقت ان الناس اللي عايشة قريب من حدائق او مساحات خضراء كبيرة غالبا بتكون مستويات التوتر عندها اقل، وبتتحرك اكتر، وكمان بتقضي اوقات اطول في المشي. حتى مجرد بس انك تشوف الاشجار من الشباك ارتبطت في بعض الدراسات بتحسن الحالة المزاجية او الصحة النفسية والمزاجية. في كمان الزحمة، الزحمة بتغير مودنا، لما بنعيش في مكان مليان زحمة كلاكسات وضوضاء المخ بيفضل في حالة استعداد وتنبيه لفترات طويلة، وده ممكن يخليك متوتر أكتر أو سريع في الانفعال، خاصة لو التعرض للضوضاء ده مستمر. المنطقة اللي ينفع تتمشى فيها بتغير اسلوب حياتك، يعني في المدن او في الاماكن او في الاحياء اللي فيها ارصفة كويسة وكافيهات وحدائق واماكن امنة للمشي، الناس بتتمشى اكتر وبتقابل ناس اكتر وبتقضي وقت بره البيت اكتر، وكمان بيعملوا صداقات وبيبقوا بني ادمين اجتماعيين اكتر. اما لو كل مشوار لازم يبقى بالعربية غالبا الحركة اليومية هتقل. مش كده وبس، الثقافة اللي حوالينا برضو بتفرق، لو ساكن قريب من مسرح، سينما، مكتبة، معرض، فرصة انك تستخدم الاماكن دي بتزيد ببساطة لانها قريبة وسهلة الوصول ليها، وده بيأثر على الشخصيات وطريقة تعاملك مع الناس والثقافة، واللي انت دايما بتحب اللي انت تطور من نفسك وتشتغل على نفسك. حتى سلوك الناس يعني في فكرة كده في علم النفس اسمها social norms، بتتكلم عن ان احنا بنتأثر بالسلوك اللي بنشوفه كل يوم. فلو المنطقة مثلا اغلب الناس اللي فيها ملتزمين مثلا بالطابور وبيحترموا بعض وبيحافظوا على النظافة او بيمشي بهدوء، فاحتمال كبير انك تبقى بتستغل او بتشرب العادات دي وبتعملها زيهم بالظبط. فالكلام ده كله يعني حقيقي جدا، انه الاماكن اللي احنا بنعيش فيها او بنسكن فيها طبعا بتغير شخصيتنا حسب الطبيعة بتاعت المكان اللي احنا فيه. ولو انت شخصيتك عاملة او شخصيتك موجودة بطريقة معينة وعايش في مكان وانت غيرت المكان اللي انت عايش فيه ده المكان مختلف تماما، هتلاقي ان شخصيتك بتتغير بشكل ما اذا كان للحلو او للوحش حسب المكان اللي انت عايش فيه. فخدوا بالكم طبعا من الاماكن اللي انتوا عايشين فيها، حاولوا تركزوا ايه اللي ممكن يكون بيحصل في المكان اللي انا عايش فيه اللي بيأثر على شخصيتي، بيأثر على انفعالاتي، بيأثر على صحتي النفسية. وطبعا نحاول اللي احنا ايه، مش هقول لكم بقى نعزل، لا، لان طبعا العزل مش سهل خالص، بس نحاول اللي احنا نعرف ازاي هنتعامل مع الحاجات دي. يعني لو مثلا مكان زحمه قوي في ضوضاء كتير، نعرف ازاي اللي احنا نفصل واحنا قاعدين في البيت. لو مكان مثلا في شجر كتير، نفهم ده وهو ده السبب اللي ممكن يكون مخلينا مثلا هادين او مش بنتوتر او بنحب نتمشى. ففي كل الحاجات دي طبعا بتفرق، المكان اللي احنا ساكنين فيه بيفرق جدا جدا جدا. تعالوا نسمع الاغنيه الجايه تامر عاشور مراية الحب اللي طلبها دكتور احمد شريف، ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 5860 جنيه، عيار 24 6698 جنيه، سعر الجنيه 47296، سعر الأنصة 210148 جنيه. طبعا الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: عايز أسلم على سعودي الآخر رقمه 939 اللي عايز يسمع أغنية افهم بقى لحميد الشاعري، جهزت وهتشتغل. وخلاص يا جنة، أنا عرفت إن اسمك جنة مش جنة، صباح الفل عليكي، ويا رب دايما تكوني على طول بتبعتلنا، ويا رب كمان تكوني اللي انتي انبسطتي بالأجازة بتاعتك. شوشتة بتقول سوري اللي أنا سبت الأوضة شوية، ومش عارف انت لعبت أباتا ولا لا. If you did no problem of course and thanks، قلبي كان حاسس إنك سبتي الأوضة شوشتة، فأنا لسه ما لعبتهاش على بالك. بما إننا كنا لسه بنتكلم عن المناطق، وشايفين هل المنطقة اللي انتوا ساكنين فيها ممكن تكون بتغير شخصيتكم بطريقة او باخرى من غير ما تحسوا، عايز اسأل كل واحد من اللي بيسمعني دلوقتي حالا، ايه اكتر حاجة بتحبها في المنطقة اللي انت ساكن فيها؟ تعالوا كده نفكر، يعني السؤال ده ما بيجيش في دماغنا كتير، بس صدقوني بيفرق. ايه اكتر حاجة بتحبها في المكان اللي انت ساكن فيه؟ إذا كان طبيعة، إذا كان ناس، إذا كان أي حاجة، فكروا كده وبعتولي على 92100، ده رقم الأسماس، لحد ما نسمع افهم بقى الحميد الشعري ونرجع نكمل حلقة النهاردة من أصحاب أنرجي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819066206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623. رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
4: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
5: This is Tiesto on Energy Egypt.
4: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: Musica da batra.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
3: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: لكل الناس اللي بتحب سبايدر مان جدا جدا جدا, وبالاخص بعد نزول فيلمهم الجديد او فيلم سبايدر مان براند نيو داي. النهارده عندي مفاجاه ليكوا, علشان النهارده انرجي جلوبال او انرجي انترناشنال قدروا اللي هم يعملوا انترفيو مع توم هولاند بطل سبايدر مان براند نيو داي, وكمان زنديا. فايه رايكم نسمع كده هم قالوا ايه في الانترفيو الاكسكلوسيف اللي بتسمعوه على انرجي 92.1
1: Energy exclusive. Spider-Man, brand new day.
2: I still feel as lucky and as grateful as I was when I was 18, walking on set for the first time. It feels surreal to be here again, and this time round, you know, I've been far more a part of the creative process from before we even walked on set, which has been really fun. We wanted to make New York this visceral place that's dangerous, and there could be something hiding around the corner. We wanted to change his environment, who he's fighting, where he's fighting, but we didn't want to change the essence of who Peter Parker was, the things that we love about who he is, the way he does things. We've definitely maintained that.
0: توم هولاند في الانترفيو كان بيتكلم عن فيلم سبايدر مان الجديد براند نيو داي, وبيقول اللي هو لحد دلوقتي بيحس اللي هو محظوظ جدا جدا جدا اللي هو لسه بيعمل الفيلم ده لحد دلوقتي, حتى من اول مره جسد شخصيه سبايدر مان وهو عنده 18 سنه, وهو لحد النهارده بيحس كل مره في جزء جديد من اجزاء الفيلم اللي هو محظوظ قوي ومش مصدق نفسه ان هو بالفعل سبايدر مان. واتكلم عن الفيلم ذات نفسه, قال اللي هو كان يعني مشارك جدا في كل حاجه ليها علاقه بالكرييتيف في الفيلم, وهما كانوا بيحاولوا اللي هم يعملوا نيويورك, بما ان سبايدر مان معروف اللي هو عايش في نيويورك. هو كان بيقول اللي هم بيحاولوا يعملوا في الفيلم المره دي نيويورك بشكل مختلف, مع انهم اصلا ما صوروش في نيويورك ذات نفسها. وفي نفس الوقت كمان كان بيقول اللي هو كان عايز يعمل تغيير شويه, فهو بيحارب مين وما بيحاربش مين, ومين الشرير او الفيلن اللي في الفيلم, لكن برضو يفضل محافظ على اساس سبايدر مان اللي كل الناس عارفاه وبتحبه. وفي نفس الوقت كمان انرجي انترناشنال اتكلمت مع توم هولاند وزنديا عن شغلهم مع بعض. تعالوا نسمعهم قالوا ايه.
1: Energy exclusive. Spider-Man. Brand new day.
2: Working with her is always fun, you know. In this movie, we got to do some really kind of hardcore dramatic scenes, but they're always fun. We always laugh, you know, even when we're supposed to be crying. And I think, you know, when you find someone that you can work with that makes the hardest days fun days, then you know you've met someone really special.
3: Because we know each other so well, we kind of have a second hand. So it's like, you know, when you can just look at someone and you know what they're thinking, it makes it easy, you know? It makes going to work and everything so much more comfortable, and it just makes everything better, to be honest.
0: توم هولاند كان بيتكلم وبيقول ان الشغل مع زنديا شغل دايما بيبقى فن جدا ومسلي جدا. وعلى فكره اللي ما يعرفش, زنديا هي مرات توم هولاند في الحقيقه دلوقتي. هم اتعرفوا على بعض اعتقد في السات بتاع سبايدر مان, وحبوا بعض واتجوزوا في الحقيقه. وهو دايما بيقول انه الشغل معاها دايما بيبقى حلو ولذيذ, مع ان الجزء ده من الفيلم هم اضطروا ان هم يعملوا مشاهد فيها دراما جامده قوي, لكن هو بيقول هم لما اتنين يكونوا حافظين بعض وعارفين بعض كويس, الموضوع بيبقى لذيذ وعلى طول بيضحكوا حتى لو المشاهد بتكون مشاهد دراما. وهي كمان قالت في نفس الوقت بتقول لها بتبقى حاجة حلوة جدا لما حد يكون بيشتغل مع حد هو عارفه كويس قوي, فبيخلي الشغل معاه سهل جدا سلس جدا والموضوع ما بيبقاش صعب. فده كان الانترناشنال انترفيو مع توم هولاند وزنديا اللي سمعتوه على انرجي 92.1 بمناسبة فيلمهم الجديد سبايدر مان براند نيو داي.

من شوية قبل ما نسمع الانترفيو مع توم هولند وزنديا من سبايدر مان براند نيو داي، كنت سألتكو ايه أكتر حاجة بتحبوها في المنطقة اللي انتوا ساكنين فيها، وشوشتة كانت بعتت لي إجابة وصراحة ما قرتهاش فكنت لازم أقراها دلوقتي. بتقول أكتر حاجة بحبها في منطقة السكن شوارع واسعة وميادين وكلها هدوء أغلب الوقت وحدائق، لكن ما بحبش إنه للأسف ناس كتير مش بتحافظ على النظافة وإن السكان كتير في عزلة عن الباقي وما فيش حد يعرف أي حاجة عن التاني. فشوشتة هي كانت جاوبت على السؤال اللي أنا سألته، وشكرا ليك جدا يا شوشتة، ويا رب تكوني انبسطتي بالأغنية اللي انت طلبتيها أبتا اللي اشتغلت من شوية صغيرة. النهاردة يا جماعة عايز احتفل بعيد ميلاد واحدة أنا شخصيا بحبها جدا جدا جدا من فريق إعداد أنرجي 92.1، عشان النهاردة عيد ميلاد ليديا نادي. كل سنة يا وانتي طيبة يا ليديا، وعقبال مليون سنة وتفضلي كده مكسرة الدنيا وناجحة ومبسوطة وفرحانة وبتنشري البهجة والسعادة في كل مكان بتروحي. كل سنة وانتي طيبة يا ليديا وعقبال مليون سنة. والأغنية دي إهداء خاص جدا جدا جدا مني ليك يا أستاذة ليديا. يلا أنا عارف ليتي بتحب الأغنية دي.

0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد عزيز عبده يا خلي على انرجي.

0: يا ليديا شوشتة بتحييكي وبتقول لي ميرسي على الأغنية. أحلى تمنيات لليديا علشان عيد ميلادها، بقدر أهمية شغلها جدا وكمان أحب بسمعها لما بتشارك أحيانا. طب ما تشاركي كده معانا يا أستاذ ليديا. صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: كل سنة أنت طيبة
1: وأنت طيبة بس أمي،
0: عقبال مليون سنة. كلميني عن شغلانتك كده في فريق الإعداد هنا في إنرجي. بتتعبوا معانا
1: جدا؟
0: بنطلع عينيكوا
1: جدا
0: ده كده كده.
1: لا
0: انا لا انا تمام.
1: اكتر واحد كرييتيف
0: انا، اكتر واحد كرييتيف. امال وائل منصور يعمل ايه؟
1: لا دي حقيقه. لا وائل منصور في حته تانية كده كده من غير مقارنه.
0: ماشي،
1: ما نقتلناش بس فبلاش نتكلم عنه.
0: بدل ما نلاقي نفسنا مقتولين اول ما نخلص الحلقه. عادي
1: تليفون.
0: كسان طيبه
1: وانت طيب
0: عقبال مليون سنه.
1: انت طيب يا قلبي.
0: طيب طيب بتيه. انا غلطان انها طلعتك معاها. هقفلي خلاص. اسكتي اسكتي، ما هي ما سامعاك اهي. كل سنه وانت طيبه يا ليديا وعقبال مليون سنه. وطبعا لو اي حد عيد ميلاده النهارده برضه ابعتوا لي علشان احتفل بيه على الهواء مباشره وبسرعه، لان فاضل وقت قليل وحلقه النهارده تخلص. فلو في اغنيه كمان عايزين تسمعوها من دلوقتي لحد الساعه 10 بسرعه ابعتوها لي على 92 10 لحد ما نسمع فلو اغنيه ريميديد من البومهم الجديد اللي هينزل كمان اسبوعين تقريبا، ونرجع نختم بقى حلقه النهارده من اصحاب انرجي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الدهب السويسرية. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
7: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
8: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
7: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
8: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
7: يلا نتصل حالا،
8: رقمهم 16541،
9: الرقم الضريبي 530-638-31.

0: لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

فرصة أخيرة، أوكازيون لأي حد عايز يسمع أي أغنية، بعتولي اسمها على رقم الاسمس 92100 وأكيد هشغلها لكم. فلو في أغنية عربي إنجليزي قديمة جديدة whatever أنتوا عايزين تسمعوه بسرعة بعتوا، علشان تقريبا في فرصة لأغنية أو أغنيتين بالكتير لو قصيرين أقدر ألعب لكم. مش عارف أتكلم على آخر الحلقة، مش عارف مالي، هقدر ألعب لكم الأغاني اللي أنتوا عايزينها آخر الحلقة، آخر أغنية ولا اتنين.

احمد عبد الرحمن، انا اسف الاغنيه اللي انت طلبتها مش موجوده عندي النهارده، دورت لك عليها ما لقيتهاش. اما رقم اخره 300 صباحه ممكن اغنيه نانو بليز. انا بوسبوس. حاضر يا بوسبوس، هلعب لك الاغنيه اللي انت عايزاها، جهزت وهتشتغل دلوقتي حالا. وبكده حلقه النهارده من اصحاب انرجي تكون خلاص خلصت، لكن هكون معاكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد من الساعه 7 لحد من الساعه 8 لحد الساعه 10 الصبح على انرجي 92.1. وبعدي على طول هتسمعوا حلقه خاصه جدا من برنامج شيفت الصبح مع سلمى قاسم، لان هيكون معاها نجم من نجوم بكره. فاستعدوا، الحلقه هتبقى حلوه قوي قوي قوي، وان شاء الله اشوفكم بكره على خير في نفس الميعاد من 8 ل 10 الصبح عشان نبدا مع بعض اليوم في اصحى بانرجي. كنت معاكم باسم كميل، وهقول لكم سلام وانبسطوا جدا ويومكم جميل جدا.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا.

0: مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر، وبتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. عايزاكم تبداوا تطلبوا الاغاني من دلوقتي حالا، لان الساعة التانية مش هكون معاكم لوحدي، هيكون معايا ضيف. هكلمكم عن تفاصيل الساعة التانية وعن الضيف، بس الاول ايه، تعالوا كده نفتتح الحلقة مع بعض واختاروا معايا كل الأغاني اللي نفسكم تسمعوها النهاردة
2: حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزك.

طيب يا جماعه، بس انا عايزه اقول حاجه كده كده هكلمكم دلوقتي عن الطقس وكل اللي نفسكم فيه والعب لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها، بس انا عايزه اسلم على كينج الميكسر اسلام يحيى عشان منورنا في الاستديو وبقاله كتير ما عداش علينا الصراحه، ما بيجيش بدري فوالله العظيم الدنيا منوره. نزلت اجيب حاجه من الكشك تحت قلت عدي، يعني يا رب كل يوم تحتاج حاجه من الكشك وتجيلنا والله العظيم. طيب بصوا بقى، ايه اخبار الجو النهارده؟ طبعا اليومين اللي فاتوا الجو كان حر جدا جدا جدا، مش بقول النهارده الجو مش حر جدا جدا جدا ولكن اقل شويه، يعني بنتكلم انه في انخفاض درجتين او ثلاث درجات عن الايام اللي فاتت، فده هيبقى الطف شويه طبعا في الجو خصوصا الصبح. يعني النهارده مثلا بنتكلم انه درجه الحراره العظمى في القاهره 35، محسوسه هتبقى 37. ماشي، كان اصلا من يومين كان في يوم 39 العظمى، فالمحسوسه كانت فوق ال 40 يعني، فاحنا في حته ألذ بكتير. الوجه البحري العظمى 34 والمحسوسه 36. في بقى كمان اللذيذ انه في نشاط رياح ودي هتلطف الجو على اغلب الانحاء. بس كده 92 100 رقم الاس ام اس، قولي لي نفسكم تسمعوا ايه بقى.

0: طيب تعالوا بقى نشوف مين بعت ايه. في سعودي. ليه سعودي؟ مش انت عمر؟ مش الرقم الاخر 939 ده عمر ولا انت اسمك عمر سعودي مثلا؟ بيقول صباح الفل يا سلمى، الدكاترة فاكرين الصباح الحلو بيبدأ برياضة وفطار صحي، بس الحقيقة هو بيبدأ اول ما نسمع صوتك، وده اللي بيصبرنا على العالم وتفاصيل اليوم. صباحك رايق وخفيف على القلب. جماعة بقى اسلام يحيى بيسقف لي وانا وشي هيحمر دلوقتي. بتسقف له هو مش ليا يعني؟ طب ما هو بيقول كلام حلو في حقي، فانت لو سقفت له انه قال كلام حلو يبقى انت موافقه على الكلام الحلو اللي اتقال في حقي، صح؟ طب ماشي الحمد لله، بس قلقت شويه من البلوت تويست. في مارينا اسكندر بتقول سلمى صباح الفل، دودو عايز اغنيه بلبطه قبل الحضانه. عينيا عينيا هسمعه اغنيه بلبطه طبعا. في حسن رمزي يعني ماشي. يا جماعه ما بنهزرش في الحاجات دي يا جماعه والله العظيم. اسلام بجد يعني هيقوم يمشي. طب اعمل ايه حب الناس؟ طيب هل انا يعني بقول لهم يا جماعه ابعتوا لي كلام حلو؟ تقيلة قوي. فاهمة. طب يعني واضح ان انا بعمل حاجة كويسة يعني، بيقولوا واضح من الاسم اساس يعني الناس بتحبني الحمد لله والله. طب في بقى رقم اخر 037 بيقول صباح الهنا يا سلمى يا نور وبروبرو انرجي. انتوا في النهاردة تعرفين اسلام هنا تقريبا فبيبروزوني بيقولوا احلى ملك الترتر في الدنيا، عندي شويه اغاني عايزه اسمعها، ايام لحمائي، موسم السمر، وليله ورا ليله لرامي جمال. طبعا اكيد هنسمعهم كلهم يعني بعد اللذاذه اللي انت بعتها دي، وبعد اصلا اختياراتك للاغاني كمان هنلعب طبعا الاغاني كلها. في هاني فتحي كالعاده بيقول لي عايز اسمع التتر مسلسل رجعيني هوا. هاني انت بقالك 4-5 سنين بتسمع انرجي بتطلب نفس الاغنيه، بس يعني انا مش فاكره انت طلبت حاجه تانية غيرها، فهلعبها لك بس يعني بقترح عليك لو حابب ممكن تجدد، ممكن تسمع اغاني مختلفه هتتبسط برده والله مفيش مشكله. طيب 92-100 رقم الاس ام اس اللي نفسه في حاجه يبعتها، وهنسمع كل الاغاني اللي طلبتوها لا تقلقوا.
1: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبه وابقى جايب ميه من كل حته، مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: هدايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد راغب علامة على انرجي كده كده.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
3: عجباني جدا حالة النشاط اللي موجودة على رقم الاسم اسز. الناس النهاردة صاحية رايقة ومفوقة وطالبة اغاني كتير، فواحدة واحدة بقى كده نبدأ نخلص من اللي علينا، عشان بس الاول عندي اغنية بلبطة دي مستعجلين ان احنا نلعبها عشان عايزين نسمعها لدودو قبل ما يروح الحضانة، فمعلش ايه نسمع الاغنية بسرعة وبعدين يجي بقى نشوف مين بقى ايه.

طيب الأغنية دي اتطلبت من رقم آخره 037، طلب الصراحة ثلاث أغاني لذيذ جدا جدا، بس دي أول واحدة فيهم وعايزة ألعبها لأنه الأغنية دي أنا حسيت إن هي ما خدتش حقها قوي أول ما الألبوم نزل، ولكن مع الوقت الناس بدأت تستوعب إن هي أغنية حلوة جدا وبدأت تنتبه لها، وهي أغنية أيام لحماقي. عامة يا جماعة بصوا في ألبومات كتير قوي نزلت مؤخرا، بس ألبوم حماقي برضو في اللذاذة قوي، يعني في اللذاذة اللي هو إيه بعد ما تتسحل مع باقي الألبومات ترجع له تتبسط.

0: طيب جماعة، في دلوقتي أبديت غريب بيحصل، ما احنا مش فاهمين بقى دلوقتي الموضوع ده هيروح لفين. احنا عارفين طبعا المشكلة اللي كانت حاصلة ما بين توليت والملحن وليد سعد والفنانة لطيفة على أغنية عشان حبيبي لتوليت، ووليد سعد بقى ايه خلاص جاب اخره، لانه بيقول انه مش اول مرة الحانه تتسرق، فهو شايف بقى ان خلاص انا مش هسكت اكتر من كده، انا المرة دي لازم اخد اكشن. وكان طلع اتكلم يعني وقال ان هو متضايق جدا، والمفروض ان احنا كنا عارفين ان لطيفة كمان كانت متضايقة. وبعدين اتفاجئنا امبارح بفيديو، او اول امبارح بفيديو لتوليت ولطيفة هما بيتكلموا فيديو كول، وهو بيبارك لها على الاغنية الجديدة والالبوم، وهي كمان بتبارك له والدنيا لذيذة وان هي مش متضايقة منه خالص. فقلنا خلاص يبقى ممكن المشكلة تكون اتحلت، او مثلا يبقى هو لسه توليت بيحاول يتواصل مع وليد سعد عشان يحلوا المشكلة وكده بشكل ودي. ولكن اللي حصل بقى ايه، انه الاغنية اتقفلت من على يوتيوب. طب ايه، هل ده معناه بقى ان لسه في مشكله؟ اكيد ده معناه ان لسه في مشكله، لانه هو كمان وليد سعد وضح يعني انه الموضوع بالنسبه له مش شخصي، مش خلاف شخصي، على قد ما هو خلاص هيبقى بقى الموضوع بالقانون دلوقتي، نزاع قانوني ليه علاقه بحقوق الملكيه الفكريه، لانه اللحن خلاص يعني متاخد من الأغنية، وهو شايف ان هي واضحة جدا يعني ومفيش خلاف، رغم ان في ناس من الجمهور بيقولوا لا هي مش شبهها قوي، هي شبهها شوية مش عارف ايه، بس هو طالما اتاخد اكشن زي ده ان الأغنية تتقفل من على يوتيوب، يبقى ممكن يكون بقى في اجراء قانوني فعلا اتاخد، لانه الأغنيتين شبه بعض فعلا. فمش عارفين ايه اللي هيحصل، لسه محدش فيهم طالع يتكلم في الموضوع، ولكن هو الابديت ان الأغنية ما بقتش موجودة على يوتيوب، فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعات القادمة والايام القادمة، ولو في اي جديد طبعا هقول لكم على طول.
1: جديد لطيفة شبهي بن ملي على انرجي.

جماعة في خبر بجد محسسني ان انا يعني الحياة بالنسبة لي عبارة عن لوب. يعني عارفة لما تحس ان الايام بتعيد نفسها انا حاسة كده، لان الخبر ده بيتكلم عن جواز كريستيانو رونالدو وجورجينا. حاسة هو ما احنا ده سمعناه قبل كده، مش اتجوزوا قبل كده؟ هم هيتجوزوا كم مرة؟ ما انا مش فاهمة، بس بيقول لك ده الفرح يعني هم اتجوزوا حاجة وانه يعملوا فرح بقى ده موضوع تاني. وانا مستغربة من طولة بالهم الصراحة. يعني احنا عندنا هنا اللي هو يلا عايزين نتخطب وبعدين بعدها بكام شهر نكتب الكتاب ونتجوز على طول، ومش بنبقى عايزين ان فترة الخطوبة تطول، وبنبقى مش عايزين ان الفرق ما بين كتب الكتاب والفرح يطول. يعني احنا عندنا في نظام، هو لا قاعد يلا نتجوز النهاردة ونعمل فرح كمان سنتين، ايه الحوار يعني؟ ايه المشكلة؟ ما قلناش حاجة. فيعني الموضوع غريب جدا، ولكن مفيش اعلان رسمي، بس بيقولك انه مفيش اعلان رسمي عن الميعاد. يعني كده كده خلاص المعلومة ان هما هيعملوا فرح دي اكيدة، ولكن امتى بالظبط، يوم ايه، فين، في قاعة ايه، لسه ما حدش عارف بالظبط يعني. واعتقد مش المفروض حد يعرف، يعني مش معلومة المفروض تنتشر على الملأ يعني. ولكن الفكرة بقى في ايه، بيقولك ان هما هيعملوا حاجة غريبة شوية، او في شرط معين يعني للمعازيم اللي هيجوا يحضروا الفرح، ان المعازيم تبقى لابسة اسود. فليه يعني ليه المعازيم تلبس اسود في فرح؟ يعني ده كمان ده فرح منتظر، يعني ده مش فرح اللي هو عادي. وليه اصلا يعني، بعيدا عن ان ماشي في ناس بتحب تعمل دريس كود عشان شكل الصور وشكل المكان ويبقى الموضوع لذيذ وكل حاجة، بس اسود في فرح يعني مش حاسة ان ده فال حلو يعني، فاهمين حاجة؟ بس بيقولك بقى انه يعني دي حاجة برضو مش اكيدة، هم لسه ما شافوش دعوة الفرح، بس بيقولك ان دي من الحاجات اللي انتشرت من مصادر قريبة منهم، يعني ان جورجينا عايزة الناس تلبس اسود علشان ده يبرز فستانها الابيض. ما هو كده كده فستان ابيض فهو بارز، فاهمين حاجه؟ مش محتاج ما يبرزه. وبعدين ما هو الطبيعي ان دي ذوقيات، مش محتاجه مثلا ان جورجينا تامن على المعازيم في حاجه زي كده، انه كده كده مفيش حد من المعازيم المفروض هيبقى لابس ابيض، عشان ده الطبيعي ان الناس مش بتلبس ابيض في فرح غيرها. فتمام، فطول ما محدش لابس ابيض، طول ما هو الابيض اللي هي لابساه هيبقى مبروز. فمش عارفه، الموضوع غريب الصراحه، وحاسه انه يعني كده. بس كل اللي في دماغي بقى طبعا الفرح ده لو اتعمل بالنظام ده والناس لابسة اسود، متخيلة بقى الاسود شكله عليك خطير، فاهمين حاجة؟ خلاص الاغنية دي بقت بالنسبة لي اي اوتفت في اي لون من الاربع الوان، الاسود او الاحمر او البني او كان الرابع ايه، البني والابيض، الابيض صح. الابيض شكله على جورجينا خطير، والاسود بقى شكله حلو على المعازيم وكده، وخلاص والفرح هيمشي كده. فشيء غريب جدا، ومش عارفين بقى، ما في تفاصيل تانية عن الفرح ده اقول لكم، عشان الفرح ده انا هتابعه قوي، مش هتابعه عادي.

0: طيب يا جماعة، عايزة بس الأول في إيه؟ عايزة الأول أكح لا، عايزة الأول أسلم على إيه ده؟ إزاي كده؟ إزاي يا جماعة؟ يعني التخاطر ده. بصوا بقى، طارق عباس بعد بيقول يا صباح الفل على نجمة كل المواسم سلمى قاسم. أنا عندي نظرية مقتنع بيها جدا، إن أي حد ما بيسمعكيش يبقى فاته أحلى شفت الصبح وأحلى مزيكا. أهديكي سمعوني الحماقي. يا طارق صباح الفل بقى يا طارق، إيه اللذيذة دي؟ والله العظيم ربنا يخليك وأسمعك سمعوني، بس اديني فرصة كده إيه الساعة الجاية عشان لسه لاعبين أيام لحماقي. في رقم آخره 037 بيقول أنا أكتر أغنية شدتني في ألبوم حماقي كانت أيام، وبعدين سمعوني، وبعدين بتسألوني ليه، وكل الأغاني تحفة يا سلومي. انا بصراحه شايفه كده، شايفه انه الالبوم كل ما بياخد وقته كل ما بتحس انه لا في لذاذه قوي. انا كده كده عاجبني من اول ما نزل، بس يعني ما اعرفش في حاجه في حته اللي هو ايه، حاجه ما بتستوي كده شويه بتبقى لذ يعني. في سعودي بيقول ما رضاش يتسجل باسمي يا سلمى، بقالي اسبوعين بحاول، قلت اجرب باللقب. اوكي، يعني ده اسمك معاك عادي، مش حد غريب. طب تمام، دي اهم حاجه. في دقدق كمان بيصبح عليا وبيقول عايز اسمع اغنيه المنير. حاضر، عينيا، هجهز برده اغنيه المنير. ونودا عايزه اغنيه شارموفرز، برضو حاضر، هلعب لكم كل اللي نفسكم فيه. في عمرو الوكيل صحيح بعت اس ام اس بيقول صباح الفل يا سلمى، وصباح الروقان والحلاوه واللذاذه على كينج الميكسر الجميل اسلام يحيى. الاستوديو النهارده مليان طاقه حلوه مع سلمى وكينج الميكسر، ربنا يخليك يا عمرو. هوصل رسالتك طبعا لكينج الميكسر جدا جدا جدا. طيب 92100 رقم الاس ام اس، قولوا لي بقى حابين تسمعوا ايه تاني النهارده. لسه معانا ساعه وحبه، الساعه الجايه هيكون معانا ضيف، ولكن هنفضل برضو نلعب اغاني لذيذه، فاطلبوا اللي نفسكم فيه بقى.
1: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: أنا مروان يونس وبعمل أحلى برنامج هنا في إنرجي من الآخر يعني بس عشان ما نحورش أصلا بحبني قوي يا جماعة.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: عايز أسلم على عمر سعودي بيقول أتوقع أن الضيفة

حمائي. لا لا مش حمائي، لا انتوا يا جماعه يعني في حاجات منتال بقت بتحصل زياده عن الطبيعي، يعني فاهمين حاجه؟ يعني انا بحب اسحلكم معايا في حاجات منتال، بس هو عمر بقى قعد اتسحل. اه دي بقى اتكلمت عن البوم حمائي وقالت ان الالبوم حلو رغم ان في البومات جديده نزلت، يبقى اكيد جايبه حمائي بقى. لا لا لا ما تقلقش، يعني مش هخبي عليك، لو جايبه حمائي مش هخبي عليك. في رقم اخره 717 بيقول عايز اسمع كذاب رامي صبري وصباح الفل يا احلى بوم. ايه ده، اول مره اسمعك بس حبيتك، طلعتي سلمى يعني ايه؟ مش هو بيقول انا لؤي شغالي كذاب رامي صبري؟ اولا صباح الفل يا لؤي، ومبسوطه قوي ان انت اول مره تسمعني واتبسطت. بس انا مش فاهمه، او يبقى اوكي ثانيه واحده عشان بس في كلمه انجليش وسط العربي، يبقى نقرا من الاول. صباح الفل يا احلى سلمى، دي لوحدها اول مره اسمعك بس حبيتك طلعتي بوم وعايز اسمع كذاب رامي صبري. عامه يعني شكرا، انا مش عارفه اوضح ان دي حاجه حلوه طلعتي بوم، فالحمد لله يعني حاجه جميله افتخر بيها، ومبسوطه انت بتسمعنا برضو يا لؤي. بالنسبه لاغنيه رامي صبري ممكن نسمعها بقى الساعه الثانيه، لان احنا لسه سامعين موسم السمر قبل الاد بريك على طول. في شوشتة بتقول بونجور سلمى اسعدتيني، اول ما ابتديت اسمع لقيت واحده من احب الاغاني لقلبي، حنيت للبيت وكمان المسلسل من احب المسلسلات ليا، انت دايما روعه بحبك يا شوشتة. انا كمان بحبك والله العظيم، مش معقول اللذاذه دي. طب بصوا بقى سمعكم اغنيه شارموفرز عشان في حد طلب اغنيه شارموفرز، وبعدين هجيب بقى ايه افصح لكم عن كل حاجه، هعترف لكم واقول لكم مين الضيف اللي معايا، اقول لكم كل حاجه، وكده كده برضو بتطلبوا الاغاني اللي عايزين تسمعوها زي ما قلت لكم، هنفضل نلعب كل الاغاني اللي انتوا عايزينها.

طيب يا جماعة، زي ما كنت بقول لكم إنه الساعة التانية هيكون معايا ضيف هينورني النهاردة في شيفت الصبح، والناس اللي متابعانا بقالها سنين هيبقوا عارفين إحنا بنعمل إيه في شهر 8 كل سنة تقريبا. بنعمل نجوم بكرة، بتبقى انترفيوز متوزعة على كل برامج انرجي بيكون فيها نجوم بكرة حرفيا اللي لمعوا في مسلسلات رمضان اللي اتعرضت في نفس السنة. يعني احنا بنتكلم انه موسم رمضان 2026 كان فيه فنانين كتير يعني بقى لهم فترة بيمثلوا، ولكن بدأوا بقى ايه يعني يتبلوروا كده في الموسم اللي فات ده، فبينورونا طبعا في برامج انرجي وبنعمل انترفيو معاهم، بنفهم بقى الموضوع بدأ ازاي، جه منين، رايح فين. فالنهاردة منورني يوسف وهبي، عارفة ان الاسم هيخضكم شوية بس بجد يوسف وهبي والله ما بهزرش. يوسف شارك في 3 اعمال بحالهم في نفس الموسم، وهو موسم رمضان 2026، شارك في مسلسل اتنين غيرنا بدور ابراهيم، وشارك في مسلسل كلهم بيحبوا مودي بدور زياد، وشارك في مسلسل فرصة اخيرة بدور عمر. فهنتكلم معاه بقى عن كل هذه الاعمال وعن بداياته وعن كل حاجه، هنتكلم في حاجات كتير قوي. فافضلوا اسمعوا طبعا شفت الصبح لحد الساعه 12، وبعد راس الساعه على طول هيكون منورني يوسف وهبي.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. ولكن زي ما كنت لسه بقول لكم من شوية انا مش معاكم لوحدي الساعة دي، مش جايلكم ايدي فاضية الصراحة. دي اول انترفيو يعتبر من نجوم بكرة، زي ما شرحت لكم كده ايه اللي بيحصل في نجوم بكرة. والنهاردة منورني في الاستوديو يوسف وهبي. ازيك يا يوسف؟
2: ازيك يا سلمى، ايه الاخبار؟
1: كله حلو
2: الحمد لله تمام.
1: انا بقى كنت لسه قاعده بدي انترو للناس من شويه وبقول لهم معايا يوسف وهبي، والله بجد ما بهزرش معايا عشان هو اول وهله كده الناس هتسمع الاسم هتحس يعني ايه معاك يوسف وهبي تهزري. طب يوسف وهبي ايه؟ انا عارفه وهبي فاميلي نيم، اللي في النص ايه الكلام؟
2: يعني يوسف اشرف احمد وهبي، فحسيت ان يوسف وهبي اكتر حاجه مميزه وما فكرتش ساعتها في الموضوع وبس
1: وجت كده.
2: وجت كده
1: اه، بس مش قاصد بقى انه عشان يبقى الاسم كاتشي والناس تطلع فاهمك. بس هو كده كده اسم لذيذ، يعني هو اوقع اسم فني في الاسامي كلها.
2: اسامي دي
1: مظبوط. انا عندي في محمد واحمد في النص، فما فيش حاجه فيهم كانت تنفع اصلا ما كانش عندي اوبشن يعني. طيب يوسف، انا كنت لسه بقول للناس ان انت ما شاء الله السنه دي في موسم رمضان 2026 عملت 3 مسلسلات، 2 غيرنا فرصة أخيرة وكلهم بيحبوا مودي. فتعالى بقى إيه، ما نتكلمش عن دول الأول، تعالى نبدأ كده من الأول. الدنيا بدأت إزاي؟ احنا عارفين أنت أول مسلسل كان ليه لأ الجزء الثالث صح؟
2: مظبوط.
1: طب إيه اللي حصل بقى احكيلي؟
2: يعني هو ده كان أول دور كبير شوية، كان في دور صغير كده مشهدين قبليها في موضوع عائلي الجزء الأول.
1: أوكي.
2: فأنا بدأت إعلانات، الموضوع جه بالصدفة يعني كان وقت الكورونا.
1: ماشي.
2: بدأت بالإعلانات وشركة من شركات الكاستنج قالوا لي طب ما تيجي تعمل أوديشن. تمثلت قبل كده؟ قلت لهم لا. فقلت طب تعالى نجرب ونعمل الاوديشن، وعملت الاوديشن، جالي الدور، كان مشهدين وعملتهم وبسط الموضوع عجبني، فقلت ابدا اخد ورش بقى. ومن ساعتها بدات اخد ورش واروح اوديشنز، وجالي بقى اول دور بجد، كان ليه لا يعني.
1: اوكي، بس انت اصلا الموضوع ما كانش في دماغك في الاول، انت كنت بس داخل في
2: يعني
1: الموديلنج بس.
2: بالظبط، موديلنج واللي هو الاعلانات، اللي هو اطلع كده في اعلان مش عارف ايه فور فان يعني، وقت الكورونا الناس فاضيه وما وراش حاجه، فقلت يلا جامعه اونلاين فيلا اعمل اي حاجه.
1: كنت وقتها بقى لسه في الجامعه صح؟
2: بالظبط، كانت اول سنه جامعه.
1: اوكي، فاهمه، بتسلي وقتك بقى، نشوف نعمل ايه تاني في حياتنا جنب الجامعه وكده. بس انت دراستك اصلا بعيده تماما عن ال
2: يعني
1: عن
2: بيزنس. بيزنس.
1: وكانت ايه البلان بتاعتك بقى في الدراسه، اللي هو انا بدرس بيزنس عشان عايز اعمل ايه او
2: علشان اشتغل في الماركتنج عامه؟ ما اعرفش بقى، كنت هكتشف بقى العالم الشغل ده ايه اللي بيحصل فيه.
1: فهمك. بس ما كانش فيه اللي هو بلان قوي، انت بتجرب بتدرس حاجه انت حاببها. وبزنس عامه بيبقى السيف سايد، اللي هو انا ببقى فاهم كل حاجه فاعرف اعمل حاجات كتير مختلفه يعني.
2: مظبوط،
1: ففهمك قوي. طيب نتكلم بقى عن دورك في ليه لا 3، يعني دي بقى كانت اول حاجه انت داخل تمثل بقى فيها دور. فالموضوع مشي ازاي بقى الكواليس؟
2: الكواليس كانت لذيذة جدا عشان كنا كلنا شباب يعني. أوكي. كنا كلنا 5-6 شباب وكلنا جداد، فكانت تجربة محمسة جدا لينا كلنا. فكنا مبسوطين واحنا رايحين بنعمل مشاهد ونتعرف على بعض ونعرف بعض اكتر، فالموضوع كان حلو،
1: كان لذيذ يعني. ما كانش فيه الخضة بتاعت ان انت بتتعامل مع نجوم كبار وانت لوحدك اللي لسه جديد.
2: ما احنا كنا كلنا شباب مع بعض، المشاهد الشباب، فما كانش اللي هو عندي مشهد مع نيلي كريم مثلا او كده. فكنا بنحاول احنا الشباب نسهل على بعض اكتر يعني.
1: اوكي، طب حلو، ده تحفة. طيب طبعا عايزين نتكلم عن 2 غيرنا، بس ممكن نسمع اغنية بسرعة ونيجي بقى نرجع عشان حاسة في رغي كتير في 2 غيرنا.
2: يلا بينا.
1: يلا بينا.

0: طيب يوسف وهبي معنا في الاستوديو النهاردة في شيفت الصبح، واتكلمنا من شوية عن ليه لأ وعن البداية أصلا جت منين. تعالى نتكلم بقى على اتنين غيرنا.
1: يلا
0: احكي لي أكتر الدنيا كانت عاملة زي في اتنين غيرنا. الدور أصلا جالك إزاي وبعدين إيه اللي حصل بقى وقت التصوير؟
1: كان كاستنج دايركتور كلمني وقال لي أستاذ خالد حرفيا بيعمل مسلسل جديد وعايز يقابلك.
0: أوكي.
1: طبعا اتحمست قوي لأن عرفت إن كمان إن الكاتبة أستاذ رنا بوريش، فالكومبو ده اللي هم عملوا كامل العدد واحد واثنين وثلاثة والناس كانت عايزة الرابع. فأول ما قعدت معاهم أنا كنت عملت أوديشن، فهو بعديها كلموني فهو هو أستاذ خالد عايز يقعد معاك، فقعدت معاه شرح لي الدور بيتكلم عن ايه وكده. فالموضوع حمسني اكتر، ويعني طبعا قبلت الدور من قبل ما اقرا الورق من بس الشرح اللي هو شرحه لي. وان انا طبعا حابب اشتغل معاه.
0: اوكي.
1: بس والدور جه من هنا.
0: بس الدنيا كانت لذيذة قوي في الكواليس.
1: كانت لذيذة جدا. طبعا
0: ده كان باين قوي كمان قدام الكاميرا انه لا انا حاسة ان في فاميلي بجد هنا.
1: بالظبط.
0: ايوه. طب احكي لي عن اسر ياسين دينا الشربيني، يعني حسيت انه في صورة معينة انت كنت راسمها لهم ولقيت غيرها، ولا لقيت شبهها، ولا لقيت احلى منها لما اتعاملت معاهم بقى في التصوير او في الكواليس؟
1: هقول لك، يعني مثلا اسر ياسين اول انطباع اللي هو الكاريزماتيك اللي في حاله ومش عارف ايه. بس اكتشفت ان هو لا، هو لذيذ جدا وبيهزر مع الناس كلها، فدي ما كنتش عارف ان هو بيهزر كده، فدي حاجه كانت غير متوقعه عنه.
0: اوكي.
1: دينا الشربيني زي ما بتطلع على الشاشه هي في الحقيقه.
0: صح. ده اللي انا دايما بسمعه فعلا.
1: لذيذه وطيبه جدا وعلى طول بتهزر وفرفوشه. ونور ايهاب نفس الكلام برضو، لذيذه قوي وطيبه جدا، و كانوا بيسهلوا الموضوع يعني.
0: طب تحفة ده. طيب انت دلوقتي شاركت في 3 مسلسلات في نفس السيزن، فدي كانت طلعة برضو قوية لانه كاركترز مش شبه بعض، مختلفة. أيوه. في حاجات تقيلة شوية، في حاجات صعبة، فالتصوير اصلا كان في نفس الوقت ولا كان في جابس ما بينهم؟
1: هقولك، كلهم بيحبوا مودي. كان مثلا بتاع ياسر جلال ده كان اتصور بدأ شهر 9 خلص شهر 11. بعديها جه بقى في شهر 12 اتنين غيرنا وفرصة أخيرة،
0: دول اللي كانوا مع بعض.
1: فده كان صعب شوية لأن هما كمان شخصيتين مختلفين. بالزبط. ومسلسلين اتنين مختلفين تماما، واحد العيلة وبيحب في حب ورومانسية وبتاع، بس التاني لا، في غموض وجريمة قتل بتحصل فكان بيبقى صعب لما يبقى في نفس اليوم عندي مشاهد هنا وهنا، كان الموضوع بيبقى لخبطة.
0: طب بتسويتش ازاي؟ يعني انت بتعيش في كاركتر وبعدين تقلب على الكاركتر التاني ازاي؟
1: يعني بحس ان بيفضل شوية هنا وبيفضل شوية هنا.
0: انت بتحاول تخبيهم بقى اللي هو ابعد ابعد مش عارف ايه. اوكي تحفة. طب وعامة اللي كان بالنسبة لك بتستمتع بيه اكتر، هو الحتة الدارك تقيلة شوية ولا الحتة اللي هو الخفيفة اللذيذة؟
1: لا الاتنين، بس ممكن الدارك كنت متحمس له اكتر عشان كان اول مرة اعمل حاجة كده.
0: أوكي.
1: يعني اللايت كوميدي، مش اللايت كوميدي، بس اللايت زي مثلا ليه لا، اللي هو حاجه خفيفه كده ومش عارف ايه، كانت حاجه عملتها قبل كده، بس التاني كان حاجه جديده بالنسبه لي.
0: اوكي. فكان تشالنجينج اكتر طبعا.
1: بالظبط.
0: طب تحفه. هنتكلم عن تفاصيل اكتر، اي حاجه هيقولها هنتكلم عن تفاصيل، ما تقلقوش يعني عشان فوت حاجه النهارده. تعالوا نطلع نسمع اغنيه وقت بريك ونرجع نكمل انترفيو نجوم بكره مع يوسف وهبي.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: لسه مكملين في شيفت الصبح ولسه معنا يوسف وهبي في انترفيوز نجوم بكرة، واتكلمنا عن شوية حاجات كده عن مسلسل ليلة تلاتة، واتكلمنا عن اتنين غيرنا، وطبعا احنا عارفين انه في مسلسلين تانيين في رمضان عايزين بقى نتكلم عنهم. تعالى نتكلم عن كلهم بيحبوا مودي. انت كنت عامل دور توكسيك شوية وده مختلف تماما عن اتنين غيرنا، كنت ديسنت جدا جدا.
2: مظبوط، وده اللي حمسني اصلا ان انا اعمله.
1: اوكي، طب الشخص التوكسيك عامة انت شايف ايه الشخص التوكسيك؟ عامل ازاي؟
2: يعني اللي هو بيفكر في نفسه بس، مبيفكرش غير في مصلحته.
1: أوكي.
2: يجي على الناس كلها عشان نفسه، يعني بحس ان ده جزء. ولا في حاجات كتيرة قوي بقى يعني.
1: هل عندك اي حاجة توكسيك؟
2: والله يعني اكيد، بس معرفش ايه هي بالظبط، فاهمة؟
1: طب وليه عارف انه اكيد؟ مش يمكن
2: عشان مفيش اي بني ادم ما عندوش حتة توكسيك يعني.
1: اوكي،
2: فاهمة؟
1: بس هل تفتكر انه لو حد فيه عيوب تستحق ان هي تبقى اسمها انه الشخص توكسيك، ولا عادي ممكن يبقى شخص
2: لا بس عايز. مش عايز اقول على نفسي لا انا مش توكسيك، فاهمه؟ عشان كده قلت كده.
1: ما انا بحاول اشوف.
2: بس في عيوب اكيد.
1: بس عامه هي حاجه هيلثي ان انت تبقى شايف نفسك ان انت توكسيك حتى لو انت مش توكسيك قوي.
2: أيوه.
1: بس انت يعني عارف ان اكيد في حاجه.
2: اكيد.
1: توكسيك مش هيبقى شايف نفسه توكسيك.
2: بالظبط كده،
1: انت في امان يعني. طيب مسلسل فرصه اخيره كان في مشهد تقيل قوي، مشهد الالم ده.
2: مظبوط.
1: ايه وضعه بقى ماجده؟ كان من الحاجات الانتنس اللي انت عملتها صح؟
2: طبعا ده ممكن يكون يعني خلينا نقول اصعب مشهد.
1: أوكي.
2: لان هو كان مفاجاه برضه يعني، كان قبل واحنا بنعمل بروفا اتمرنا هنعمله ازاي، واحرك وشي مع ايد استاذ طارق لطفي ازاي وكده. وبس قلنا اكشن من هنا راح دب نزل عليا بقلم.
1: مش ده اللي انتوا متفقين عليه اصلا؟
2: خالص خالص.
1: اوكي.
2: بس ده الصراحه يعني علم من المشهد برضه.
1: فهمت.
2: خلينا نقول كده.
1: طب وتأثيره عليك انت كان ايه؟
2: مش مهم تأثيره عليا، مهم ان هو كان مشهد حلو.
1: فهمت. اصل ساعات لما تبقى الحركة مرسومة قوي بتبان ان هي مش حقيقية، اللي هو انت لا لا لف في وشك مع حركة الايد، فلا هي فعلا الدب دي هي اللي بتدي مصداقية اكتر في الموضوع.
2: بالظبط. وهو كان شخصية عمر كان يستاهل بصراحة.
1: ايوه.
2: هو كان اخوه بيحاول يعمل كل حاجة عشان يحميه من المصيبة اللي عملها، وهو مش شايف ده، وبرضه بيكسر قوانين اخوه ويخرج ويعمل ويعمل.
1: ده توكسيك بجد بقى، ده ليفل تاني من التوكسيسيتي. طب قول لي يا يوسف، مين المخرجين اللي نفسك تشتغل معاهم؟ انت قلت لي انت اتحمست قوي اول ما عرفت ان اتنين غيرنا من اخراج خالد الحلفاوي. فمين تاني الاسم اللي هو اول ما تسمعه كده يلا انا هعمل؟
2: استاذ محمد سامي. وفي حاجة قريب ان شاء الله.
1: ما تهزرش، انا كنت لسه هقررك كمان شوية.
2: حرقت.
1: لا احكي لنا طبعا يا لوي، مش هسيبك.
2: واستاذ مروان حامد اكيد.
1: اوكي.
2: استاذ تامر محسن. لا كتير يعني.
1: طب احكي لي بقى ايه اللي بيحصل مع محمد.
2: اعترفت على طول اهو يعني، انت بس ما تساليش حتى تلاقيني بتكلم.
1: طب يلا احكي لي بقى.
2: كنا بنصور مسلسل لسه مخلصين من 3 أسابيع مثلا، مسلسل قلب شمس.
1: أوكي.
2: بس فده اخراج استاذ محمد سامي، وده برضو هيمثل فيه
1: وبطولته.
2: بالظبط. ف
1: ايه ده، ايه اللذيذ
2: دي؟ متحمس يعني.
1: ايه ده، طب تحفه. طب دورك ايه بقى، ولا بتعمل ايه؟ ولا
2: يعني مش عايز احرق قوي، بس هو بحب بنت في جامعه وكده، فيعني دور لذيذ خفيف كده.
1: اوكي. مفيش بقى الحته التوكسيك ولا الحته
2: بالظبط.
1: اوكي. بس ده خلصت تصويره خلاص؟ ها. طب في حاجه تانية لسه ما خلصتوش تصويره؟
2: يعني في حاجه بس مش هقدر اقول عليها دلوقتي الصراحه، بس يعني ماشي. متحمس لها قوي.
1: طب حاجه بدات تصورها ولا لسه بتحضر لها؟
2: لا بدات.
1: اوكي. اوف سيزون ولا رمضان تايم؟
2: فيلم.
1: فيلم، ايه ده، نايس. طب حلو ده، يعني احنا كده في مسلسل وفي فيلم ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: في حاجه تانية مخبيه عليا؟
2: لا ما فيش. استنى دقيقه يمكن يزعل. يمكن اقول لك حاجه كمان.
1: طب انا اسمعك اغنيه بقى واحاول ايه اخليه يقول لي اي اعترافات تانية واجي اقول لكم عليها على طول بعد الاغنيه. عامه الاغنيه دي يوسف هو اللي مختارها، اغنيه استثناء. ايه استناني، كنت اقول استثنائي. استناني يوسف جبريل. يوسف جبريل ولا جبريل؟
2: هو بيقول جبريل، ففي ناس بتقول له كده، ناس تقول له كده.
1: هو يوسف جبريل.
2: يوسف جبريل.
1: يلا الان مع اغنيتك واغنيتك المفضله
0: سيف 26 لغز جديد يوسف جبريل على انرجي. استناني.

0: برضو يا يوسف انت عملت دور في مسلسل صوت وصورة وبرضو الدور ده مش سهل اعتقد, يعني في حركات وتمرينات وحاجات كده, كنت ملاكم صح؟
1: مظبوط.
0: طب ايه بقى ده, اتمرنت قبلها بجد ولا اللي هو خلاص الحركتين بتوع التصوير؟
1: لا لا اتمرنت قبلها بجد وده ما ظهرش في التصوير بقى يعني
0: ظهرش
1: يعني في الاخر الماتش بتاع البوكسنج اللي في اول حلقة كان 30 ثانية فاصلا ما ظهرش. طب قعدت اتمرن بقى 3 4 اسابيع ليه, 4 مرات في الأسبوع بس حلو يعني, جربت يعني رياضة جديدة وعجبتني.
0: أوكي طب أنت إيه الرياضات اللي بتحبها عامة أو كنت بتلعب إيه؟
1: كورة والبادل, بادل برضو من ساعة ما طلع كده بقيت ألعب كتير مع صحابي.
0: أوكي طب لذيذ, أنا عرفت أن أنت كنت بتحب الكورة قوي, أن أنت كنت ممكن تحترف كورة.
1: كنت عايز كنت عايز أكمل في الكورة.
0: طب وإيه اللي حصل؟
1: كان موضوع صعب. لا الكرة صعبة قوي برضو يعني, الكمبيتيشن عالية جدا جدا جدا ومع الدراسة كمان, أنا كنت فرنش فالباك صعب.
0: أوكي.
1: والتمارين كانت بتبقى في عز الظهر فكان بيبقى صعب ان انا نظم الاثنين في نفس الوقت. فبعد ما اتمرنت 3 شهور في وادي دجله لقيت ان الموضوع لا يعني ما كانش ماشي خالص مع الدراسه.
0: مع الدراسه وما فكرتش ترجع له تاني بقى بعد الدراسه خلاص؟
1: لا طبعا الواحد هيكبر يعني, لما لازم الكوره دي تبقي من 13 14 سنه بتتمرني كل يوم.
0: فهمت.
1: ما ينفعش واحد يخش من 18 سنه كده يبدا من جديد بقى, ما ينفعش.
0: ايوه ايوه صح. بس انت بتقول الكومبيتيشن عاليه في الكوره, طب انا برضو بشوف ان الكومبيتيشن عاليه في التمثيل.
1: طبعا طبعا يعني الاثنين, بس بعد ما الموضوع لقيته ماشي في التمثيل قلت لا انا عايز اجرب اكتر واكتر واكتر, بس في الكوره ما لحقتش لسه اديها حقها. فحسيت ان هي صعبه والكومبيتيشن عاليه. طب خلاص بقى.
0: اوكي ايوه ايوه. لا وخلاص طالما في باث تاني ظهر قدامك وانت الدنيا ماشيه حلو وانت مبسوط فيه فدي اهم حاجه طبعا.
1: بالظبط.
0: طيب انا عرفت ان انت عندك كلب صح؟ اسمه توكسي.
1: ايوه تويكسي.
0: تويكسي مش توكسي. اوكي طب تويكسي كان عمل مشكله يوم عرض اول حلقه
1: من صوت وصوره. عارفه كل حاجه.
0: عيب عليك بقى تبع كل حاجه.
1: مش هو اللي عمل مشكله, هو انا كنت بدافع عنه.
0: اوكي.
1: فكلب يعني كلب تاني هجم عليه فانا بدافع عنه فالكلب التاني مسك فيا انا بقى ومش راضي يسيب ايدي.
0: يا نهار ابيض.
1: بس فتحها وكان قبل ما اول حلقه تتعرض بنص ساعه.
0: خلاص مفيش حلقه دلوقتي, عندنا حوار هنا.
1: جريت على المستشفى بقى وايدي كانت تتخيط, كان حوارات يعني.
0: يا نهار ابيض.
1: ورجعت اتفرجت على الحلقه برضو يعني اصل كان لازم يعني, كان اول برضو دور يعتبر اكبر بقى من ليه لا, فكنت متحمس له قوي وكان دور برضو صعب ومختلف عني. لان برضو كان اول حاجه دراما وجريمه قتل وبتاع.
0: اوكي فاهمه قصدك. طب في اغنيه هلت علينا ممكن نسمعها؟
1: يلا بينا.
0: ونرجع

0: جماعة واحنا بنسمع الأغنية اللي فاتت يوسف وإناس الشواف اتسحلوا بقى في كلام عن الكلاب عايزة استغل هذه الفرصة وأسلم على إناس سلامة الشواف حبيبة قلبي طبعا اللي دايما مدلعانا ودايما جايبة لنا ضيوف لزاز وحبيبة قلبي أنوسة I love you طيب يوسف انت ده اول كلب تربيه لان انا لقيت انه فيه يعني حاجات كتير قوي
1: اول كلب ربيه بس معايا من وانا عندي 12 سنه
0: اوكي
1: هو عنده 13 فانا بالنسبه لي ده اخويا يعني
0: ايوه ايه ده الله لذيذ نوع ايه
1: جولدن ريتريفر
0: اوكي ما اعرفش ايه توقعت حاسه انه معظم الكلاب اللي الناس بتربيها بيبقى جولدن ريتريفر ايوه لذيذ قوي طيب في حيوانات تانية ربيتها او بتحب الحيوانات عامه
1: لا هو الكلاب بالنسبة لي يعني
0: كلاب
1: حتى القطط ما ليش فيها خالص
0: أنا ما ليش في القطط برضو خالص ما ربيتش سمك مثلا ما
1: كان عندي سمك وأنا صغير بس ما كانش برضو الحب ده يعني كان بالنسبة لي حاجة موجودة في البيت فمديكور يعني
0: أيوة أصل السمك مش بيديك مشاعر خالص هو السمك عايز يأكل
1: حاجة موجودة كده
0: بالضبط هو شكله حلو أنت بتتفرج عليه وبتحط له أكله خلاص لكن أيوة. الكلاب في بوند حقيقي بيبقى ما بينك وما بين الكلب طيب أنا عايزة دلوقتي أعمل لك اختبار ذكاء سريع كده هسألك على شوية معلومات نشوف فاكرها ولا لأ ماشي, ماشي. أول حاجة أنت في دورين عملتهم باسم عمر فاكر كانت مسلسلات إيه؟
1: اللي لأ وفرصة أخيرة
0: ماشي إيه ده حسيتك عدلت فجأة كنت هتقولي عمر مين؟
1: أصلي لأ من 3 سنين فلازم أفتكره يعني كده يبقى عندي زهايمر
0: بس ممكن معلومة زي كده تنساها عادي ولا في حاجة مش أوبشن تنساها؟
1: بحس ان لو انا اديت شخصية حقها واشتغلت عليها المفروض ابقى فاكر يعني بس أوكي. ممكن برضو لو عملتها من فترة اكبر انساها
0: ممكن تنسى طبيعي. شوية أوكي. طيب عليا وابراهيم في مسلسل اتنين غيرنا كانوا اجازة خميس وجمعة ولا جمعة وسبت
1: احنا اجازة خميس وجمعة
0: خميس وجمعة أيوة. ايه ده برافو
1: افتكرت المشهد
0: اصل ده اللي مش منطقي منطق جمعة وسبت
1: ما هما في مجال السينما بقى فما عندهمش اجازة طبيعية كده يعني
0: فاهمة جدا طب حمزة دياب في صوت وصورة كان اسمه ايه؟
1: رامي
0: ايه ده برافو انت ايه الشطارة دي؟
1: انا حازم هو رامي
0: ايوه صح برافو طيب هنروح نسمع اغنية وبعدين نيجي بقى نكمل
1: يلا
0: ماشي يلا بينا

0: Energy din Uțain, Point One.
1: În mesică, la Betha.
2: انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: פינפוינטון, אל מזיקה לאבטה.
1: انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
2: بما ان احنا النهاردة كان معنا يوسف وهبي في نجوم بكرة, عايزة اقول لكم معلومة انه نجوم بكرة بقالها 10 سنين, يعني ده يعتبر الموسم العاشر من نجوم بكرة, وما شاء الله يعني يقال ان احنا وشنا حلو على نجوم بكرة, بيبقوا نجوم بجد بعدها, فان شاء الله يعني احنا واثقين يا يوسف ان انت هتكسر الدنيا ان شاء الله الفترة الجاية. ولكن عايزين بقى نتخيل مع بعض ايه اللي ممكن يحصل الفترة الجاية, ماشي؟ فاسألك دلوقتي شوية اسئلة كده عن الفيوتشر, تعالى ايه نسرح كده بخيالنا, وعايزك تقعد تقول لي يعني انت شايف ايه اللي هيحصل الفترة الجاية. فتعالى ايه نمسك المواضيع واحدة واحدة كده. لو احنا دلوقتي احنا عامه ده بيتصور فيديو عشان يبقى موجود كده, عارف, ترجع له بعد حبه تشوف انا كنت بقول ايه زمان وكنت كان نفسي في ايه وكنت عايز اعمل ايه. فلو رجعنا فتحنا الفيديو ده بعد 5 سنين من دلوقتي, ايه اكتر حاجه ممكن تكون اتغيرت في حياتك؟
3: اكتر حاجه حاسس ان انا ممكن اعمل في رمضان ان شاء الله بطولتي ان شاء الله.
2: اوكي, يعني كمان 5 سنين هتبقى انت اللي هو يا ده انا كان نفسي اعمل بطوله ده, شوف انا دلوقتي بقى عملت بطوله واتنين وتلاته.
3: بالظبط, فيكون ايه بقى لي 8 سنين في المجال, فاكون اتطورت بحيث ان اقدر ساعتها اشيل مسلسل مع ناس تانية طبعا, بس اكون ليا دور رئيسي يعني فيه.
2: ايوه فاهمك. لا ان شاء الله تبقى بطوله
3: ان شاء الله,
2: مش دور رئيسي عادي, دور رئيسي ده قريب قبل الخمس سنين. تقلقش ان شاء الله. طيب لو هيتكتب عنك خبر في الصحافه مثلا او ينزل لك يعني حاجه على سوشيال ميديا وكده, تفتكر هيتكتب عنك ايه كمان 5 سنين؟ يعني عنوان خبر مثلا لو يوسف وهبي في اول مش عارف ايه, يوسف
3: في اول بطولة مسلسل ليه في رمضان ان شاء الله.
2: ما احنا قلنا البطولة دي جاية قبل 5 سنين ان شاء الله. يعني ممكن مثلا ايه في تصريح مثلا معين ممكن تكون قلته, يعني ايه اللي يطلع منك مثلا؟
3: ان شاء الله جواز. يعني حد دلوقتي مفيش حاجة, بس ان شاء الله ساعتها يعني.
2: لو زواج الفنان

0: فهمي. اوكي طب نتوقع زواج من جوه الوسط ولا بره الوسط؟
1: والله يعني عادي
0: عادي
1: يعني تمام
0: حسب الظروف.
1: على حسب الظروف.
0: اوكي تحفه. طيب تفتكر كمان 5 سنين من دلوقتي مين فنان ممكن يكون عمل لك فولو مثلا على انستغرام او نفسك يعني؟
1: ان شاء الله استاذ كريم عبد العزيز.
0: اوكي ماشي حلو ده. طيب ايه اول اشاعه تفتكر ممكن تطلع عليك
1: كمان 5 سنين؟
0: اه
1: حاسس ان زواجه مش هيبقى زواج يعني هيبقى
0: ارتباط بس هو مش
1: عارف. فهم يقولوا زواج كذا زواج كذا عارفه الاخبار اللي بتطلع على طول الشخص ده مع الشخص ده في المكان ده فانتوا مرتبطين.
0: اوكي بس مش هتبقى اشاعه جواز هتبقى اشاعه ارتباط في الاول
1: ممكن.
0: صح عشان جواز دي هتبقى اكيد في يعني
1: في ستابس اكتر
0: بالظبط ففي مثلا ريليشن شيب فالناس خلاص هو اتجوز لا ما اتجوزناش لسه
1: صح.
0: ماشي بقى اشاعه ارتباط. طيب ايه الحاجه اللي حاسس ان انت ممكن تقدر تعملها دلوقتي بس كمان 5 سنين بقى ما تتشهر قوي ممكن ما تبقاش عارف تعملها
1: عادي؟ اخرج في الاماكن العامه عامه يعني بحس ان النجوم الكبار قوي بيبقى صعب ان هم يعيشوا حياتهم الطبيعيه ويروحوا المول يشتروا حاجات يروحوا مطعم من غير ما الناس كلها تبقى بتبص عليهم وهم بياكلوا فحاسس ان فاهمه الموضوع مش بيبقى الواحد على راحته قوي.
0: اوكي بس هيبقى عندك مشكله لو الناس بص عليك طول الوقت يعني هتبقى مش مرتاح في ده
1: يعني اكيد في ليفل الموضوع بيبقى فيه صعب قوي.
0: اوكي فان شاء الله كمان 5 سنين يبقى في الليفل الصعب قوي. ايوه بجد يا جماعه مش عارفه مش في الشارع
1: يعني
0: بقى.
1: ما اعرفش بقى دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه بس اكيد حاجه مش لذيذه يعني الناس كلها بتبقى مركزه مع الشخص يعني.
0: اوكي ولو فكره بقى ان الناس كتير بتوقفك تتصور معاك او كده دي هتبقى حاجه بالنسبه لك تمام هتبسطك ولا
1: يعني هقول لك دلوقتي انا في ستيج لذيذه اللي هو ده تمام مش حاسس بان الموضوع كتير قوي بس اكيد طبعا في ليفل الاستاذ ماجد الكدواني او استاذ كريم عبد العزيز اكيد الموضوع بيبقى مرهق يعني.
0: فحس انت ساعتها ممكن تبقى بترهق من حاجه زي كده.
1: طبعا الموضوع صعب قوي يعني عايز يتصور مع 300 واحد فالموضوع صعب.
0: فهمك. طيب هل ممكن يطلع منك مثلا حاجه زي ان انت لو مشهور قوي او كده ممكن تبقى مثلا تحاول انت لما تنزل تتنكر تلبس كاب تلبس نظاره تخبي وشك ولا لا مش هنزل احسن؟
1: لا هنزل برضو لا انا شخص بحب انزل على طول واتحرك بحب الحركه فحاسس ان هيبقى هتنكر يعني هيبقى احسن من ان انا افضل قاعد في البيت يعني.
0: ايوه فاهم. طيب لو الشهره ليها تمن ايه الحاجه اللي انت حاسس ان انت مستعد تضحي بيها وايه الحاجه اللي مستحيل تضحي بيها؟
1: اللي مستحيل اضحي بيه الوقت مع العيله وكده فحاسس ان حتى لو في شغل كتير لازم اخصص وقت للعيله.
0: اوكي
1: وايه الحاجه الثانيه
0: اللي ممكن تضحي بيها عادي علشان الشهره وعشان شغلك؟
1: مش عارف
0: اعتقد يعني ممكن فكره راحتك في الاماكن العامه صح
1: بالظبط. يعني
0: دي ممكن تضحي بيها عادي بس ما تضحيش بوقت
1: مع
0: اهلك او مع عيلتك. طيب عايزك تقولي اسامي 3 فنانين فنان نفسك تشتغل معاه وفنان متوقع ان انتوا لو اتعاملتوا مع بعض ممكن تبقوا اصحاب بجد وفنان انت متوقع ان هو مثلا يفاجئك بعد دور معين يبعت لك مثلا يقول لك انت دورك كان حلو قوي.
1: نفسي اشتغل مع محمد فراج.
0: اوكي
1: نفسي اشتغل معاه
0: اختيار خطير الصراحه.
1: مين تاني مثلا
0: حد يبقى صاحبك بقى؟
1: حاسس احمد داوود عامه لذيذ ويحب الكوره برضو بينزل حجوزات كوره كتير فحاسس ممكن نبقى اصحاب.
0: تنزلوا تلعبوا كوره وبتاع. انت اصلا لما ضحكت دلوقتي انت ضحكت شبه احمد داوود
1: بجد.
0: صح حسيت ضحكت احمد داوود طلعت دلوقتي. طب لذيذ ده. ومين اللي ممكن يبعت لك مثلا يفاجئك كده او مين اللي نفسك يبعت لك يفاجئك فيدباك مثلا؟
1: حاسس ممكن ريهام عبد الغفور عشان انا بعت لها في حكايه نرجس فردت عليا وقالت لي انا بحبك قوي فكان بالنسبه لي اللي هو ايه ده طب انا مبسوط انك عارفاني
0: ايه ده الله.
1: فمتوقع ان لو عملت دور حلو ان هي تبعت لي
0: ممكن تبعت لك تقول لك ايه ده لذيذ قوي. طيب مين الفنان اللي من جيلك شايف ان هو هيكسر الدنيا خلال 5 سنين اللي جايه؟
1: هو اوريدي مكسر الدنيا بس حاسس يعني لسه في بوتنشال يكسر اكتر. غوزي مثلا احمد غوزي.
0: اوكي
1: ممكن يوسف عمر برضو. فلا في ناس كتيره يعني.
0: حاسس بقى ان 5 سنين الجايين خلاص ده هيبقوا في حته مختلفه.
1: لان احنا كلنا يعني بدانا من 3-4 سنين مع بعض فحاسس 5 سنين هيبقى الواحد تعرف يطور من نفسه يعني.
0: ايوه تحفه. طيب لو انت بقى قابلت نفسك بعد 5 سنين من دلوقتي هتقول لها ايه؟
1: هقول لنفسي كويس ان انت كملت وكمل اكتر وهتوصل اللي انت عايزه.
0: تحفه. طيب متخيل يبقى عندك كام فولور على انستجرام او على السوشيال ميديا
1: كمان 5 سنين؟ 3 مليون.
0: 3 مليون
1: ممكن أوكي. عشان انا اكتف برضو على السوشيال ميديا
0: كنت لسه يعني. هقول لك ايوه لان هو برضو انت ممكن تبقى يعني فنيا انت بتعمل حاجات تحفه بس انت لو مش اكتف على السوشيال ميديا ممكن ايه الدنيا ما تعلاش معاك قوي
1: بالظبط
0: بس انت هتبقى اكتف خلال الخمس سنين دول عادي على السوشيال ميديا مع الله. شغلك وتجيب ال 3 مليون فولور ان شاء الله واكتر كمان باذن الله يوسف انا اتبسطت قوي والله
1: وانا جد. كمان والله
0: نورتني جدا جدا, ومبسوطه ان اول انترفيو في نجوم بكره السنه دي كنت انت معايا فيه
1: وانا كمان
0: فكان منورنا يوسف وهبي في نجوم بكره في شيفت الصبح وتاني بنشكر إينا السلامة الشواف عشان دايما مدلعنا بس كده وخلصت طبعا حلقه النهارده من شيفت الصبح كنت معاكم سلمى قاسم بكون معاكم في كل المواسم زي ما انتم عارفين من حد الخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها وطبعا دلوقتي هتسمعوا محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر واحنا نتقابل تاني بكره في نفس الميعاد باي باي انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي أعزائي المستمعين أهلا بكم في

0: abattra.
1: دلوقتي في التمانيات مع محمد طارق قضاء.
2: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في التمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي، والرياضة كمان لعبة انرجي، كل يوم من الحد للأربعة من الساعة 12 للساعة 1. والنهاردة هنتكلم في تفاصيل كتير، وكل يوم في أحداث، كل يوم في كواليس. مفيش ماتشات، ولكن خناقة الدوري بدأت بدري جدا. بدأت ازاي؟ بيانات وخطابات ومعمعة قبل ما الكورة تكون في الملعب. الخناقات بدأت، هقول لكم ازاي، لكن بعد الفصل ده.

0: يمكن حلقة امبارح اتكلمنا فيها عن بيان النادي الأهلي أو خطاب النادي الأهلي اللي بعته الاتحاد. النهاردة بقى نتكلم على بيان الزمالك اللي أصدره بالأمس. امبارح في آخر اليوم الزمالك أصدر بيان عكس للأهلي قاله بالظبط. الأهلي كان بيشتكي من التحكيم وبيقول إن في أزمة وبيسجل موقفه إنه معترض على لجنة الحكام. الزمالك بيؤيد الحكام وبيقول أنا بدعم الحكم المصري ومع الحكم المصري وبدعم جدا اللجنة الموجودة دلوقتي. طيب بس كده لا، ده كمان نادي الزمالك بيشكر باشمهندس هاني أبو ريدة على تصريحه إن الزمالك النادي الوحيد اللي عقده سليمة وعقوده سليمة، وبيطلب إجراء التحقيقات مع بقية الأندية والبحث مع بقية الأندية في مين مسجل أو غلط أو مين عنده مشاكل غلط. أنا هنا شايف إحنا بقينا في صراع قبل الدوري، عارف أنت صراع على النيل، لا إحنا صراع قبل الدوري. قبل ما الكرة تكون في ملعب وقبل ما يكون في أي تفاصيل قررنا نتخانق، قررنا يكون في أزمة بلا لازمة ولا داعي. شايف اللي بيحصل ده يعني تصغير كده دماغ من كل الأطراف، فأتمنى كل حد يبص في ورقته، ده يكون أفضل لنا كلنا.
1: جديد أنغام على إنرجي مسافرة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنافيك يا عالم كوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: خلينا نكمل بقى تفاصيل واخبار الزمالك. والزمالك امبارح فسخ عقدين، اولا انتهاء عقد بالتراضي بين الزمالك وبين سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري من اللعيبه المميزه جدا، لعب مع الزمالك اكتر من 100 ماتش او 150 ماتش، اكتر من 150 ماتش ما اظن يوصل 180، سجل 48 هدف وعمل 19 اسيست، فاز مع الزمالك بسبع بطولات منهم محليه وقاريه، وفي النهايه رحلته بتنتهي مع نادي الزمالك من الباب الكبير. الراجل خارج من الزمالك سعيد جدا وبيتكلم بكل الاحترام، وعامل على السوشيال ميديا شكر للزمالك وجمهوره، والزمالك نفس الكلام مع اللاعب. فنتمنى التوفيق لسيف الجزيري اللاعب الخلوق المحترم في الفتره اللي جايه.
1: جديد كارول سماحة على انرجي. يا حظي.

0: Point One. المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
2: الزمالك مش بس فسخ عقد او انهى عقد سيف الدين الجزيري بالتراضي، لا ده الزمالك فسخ تعاقد بارون وتشينج وشاف اشارة الجزاء وخلص كل حاجة مع الولد عشان ما تكونش قضية جديدة بعد كام سنة في لاعب ممكن اصلا الناس ما تكونش فاكراه. بارون وتشينج لعب تقريبا 172 دقيقة، يعني ما يقارب من 3-5 مباريات يعني، واللاعب يعني ظهر بمستويات ضعيفة جدا غير مرضية للزمالك او لنادي بحجم الزمالك في الكرة المصرية. الولد عنده روح، عنده قلب، تحسه كده بيلعب مع الناس وبيدعم الفريق، بس في الملعب بتقدرش تعتمد عليه كباك رايت او كخط نص او كمساك. هيلعب ايه؟ يبقى عبء على الفريق اكتر ما يكون حل او يد لفريق حلول.
3: جديد إليسا على انرجي لعبة الأيام.

خلينا نروح من نادي الزمالك للنادي الاهلي. بدات اخبارنا مع النادي الاهلي بالتمسك بلاعب زي مين؟ زي ياسر ابراهيم. الاهلي بيعلن تمسكه بياسر ابراهيم وبيقول ان اللاعب مهم جدا ومن الاعمده الرئيسيه في النادي والاهلي مش هيفرط فيه. طيب العرض اللي كان جاي له من الشباب السعودي تم رفضه تماما. اللاعب كان جاي له عرض سنتين في السنه 1,600,000 وللنادي الاهلي 1,000,000. فالاهلي كان شايف ده رقم يعني قليل واصلا هو مش هيفرط في ياسر عشان هو بيعتمد على ياسر ابراهيم وحطه من الاعمده الرئيسيه. طب مين تاني من الاعمده الرئيسيه اللي الاهلي مش عاوز يفرط فيها؟ هقول لك بعد الاغنيه دي.

0: اتكلمنا على اكتر من لاعب من العمود الرئيسيه، في ياسر، في امام، وفي ولكن الاسم الناس مش واخده بالها منه محمد هاني. محمد هاني من الاعمده الرئيسيه جدا في النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيعتمد عليه في لقاءات كتير، من اكتر اللعيبه المشاركه في كل اللقاءات مش بس مع الاهلي، مع اهلي ومنتخب. يعني تحس ان محمد هاني كل ما بيقدم بيحلى، كل ما بيكبر بيحلى، كل ما بيلعب ماتشات اكتر بيعمل اداءات اكتر وبياخد خبرات اعلى بكتير جدا من قبل كده. احنا اصبحنا امام نسخه قويه جدا محمد هاني، نتمنى تكمل بنفس المستوى ويظهر بشكل مستوى في كل ماتشات علشان الجمهور بينسى بسرعه جدا.
1: جديد مريهان حسين على انرجي تو تو تو.

0: هوستو
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد عاصي الحلاني على انرجي، سلم على الكل.

0: لسه مكملين مع بعض في الثمانيات، وخلينا نروح لجزئية مهمة جدا فيما يخص النادي الأهلي وهيرجع امتى من برشلونة. الماتش يوم 19، طيب الدوري يوم 21، هي اللي هيحصل. الأهلي هيوفر طائرة خاصة لاستقبال اللاعبين أو نقل اللاعبين عشان يكسب وقت كبير جدا للبطولة أو لإسبانيا إلى مصر عشان بطولة الدوري. طيب الأهلي هياخد منفعة في 200,000 يورو، دي أصلا فلوس مشاركة، بس فلوس مشاركة 200,000 يورو. كمان الأهلي ليه حق بيع أو حق البث التلفزيوني في الشرق الأوسط بشكل عام، موضوع في ربح مادي، في ربح معنوي بتاع برشلونة في آخر ماتش ليك قبل استعداد للدوري، دي كلها مكاسب من ماتش برشلونة بالنسبة للأهلي والحسين عمود.
1: جديد راغب علامة على انرجي كده كده.

للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير في التمانيات كل يوم حد 2 3 4 من الساعة 12 الساعة 1، وأتمنى بكرة يكونش مفاجآت ومشاكل زي الأيام اللي فاتت.

0: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: جديد عزيز عبدو يخلي على Energy.

0: جديد. عزيز عبدو يخلي على انرجي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
0: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى انت والحر.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروقان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 والمزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي، ومساء جميل لطيف على الكل بيسمعونا. ربنا هنا كده غالبنا كده على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.1 ورقم رسائلنا، و3 8 3 5 2 77 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ام دم خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودم خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا يا كينج المكسر.

على 92.100 مستنيين كل رسائلكم كل طلباتكم الأغاني وأرقام حظكم عشان شغل لكم أغاني حظكم. يا رب يبقى يوم سعيد ومود لطيف بإذن الله، وكل الهزات اللي تبقى جوانا تبقى هزات بتفكرنا بالوحشة والجمال وملهاش دعوة بالهزات الأرضية أبدا أبدا أبدا. ربنا ما يهزلكم أرض. اللهم أمين. بحقيقة كل بيسمعونا بالأبليكيشن بتاعنا مستني كل طلباتكم من الأغاني.

كل اللي بيسمعونا من المحلة والمنصورة وكفر الشيخ وكل وجه بحر، مساء الفل عليكم ورسائلكم بتوصلنا، مساء الفل عليكم جميعا، ويا رب دايما كده مبسوطين وملعلعين بإذاعة 92.1 في عربياتكم، وكل بيسمعونا من نايل سات من مطابخكم، مساء الفل عليكم، مساء الفل كل اللي بيسمعونا من الكافيهات، ومساء الفل على كل اللي بيسمعونا من الابلكيشن بتاعنا. بعد دقايق قليله هنبتدي الحلقه، اتمنى ان انتم تعملوا البلاي ليست معانا من خلال 92.1 اللي جاهز لاستقبال كل طلباتكم من الاغاني.

المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينغلونغ بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.
2: جديد عاصي الحلاني على انرجي، سلم على الكل.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبدأ حلقتنا، ورب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. قبل بس ما نبتدي، عايزين باسم راديو انرجي 92.1 وباسمي طبعا وباسم العاملين في برنامجي نتقدم بالعزاء للنجم الكبير محمد هنيدي في وفاة أخوه. ويعني ده أدى لإلغاء العرض الخاص، ولكن أنا شايف ريفيوهات عن الفيلم من السادة المشاهدين، يعني بتقول إن الفيلم يليق بمشاهدة الأسرة وفيلم جميل. وأنا بتكلم عن فيلم الجواهرجي اللي تم إلغاء العرض الخاص به بسبب وفاة الأستاذ هشام أخو الفنان محمد هنيدي الكبير، قبل يعني سويعات من العرض الخاص. يعني رحمة الله عليه والبقاء لله. وفيلم الجوهرجي متاح حاليا في الشاشات العرض يعني، واعتقد الريفيوهات لي كويسة جدا. ده بس في البداية. الحاجة التانية طبعا موضوع النصاب اللي ادعى انه قاضي ده قلب الدنيا، وللأسف من امبارح بدأت بقى ايه يحصل سبوت لايت اكتر على الفيديوهات. فالفيديوهات دي لو حد اتنصب عليه بالفيديوهات دي يبقى يستحق بصراحة، بقى يستاهل. ده منظر قاضي يا جدعان، يعني بقى بالعقل كده قاضي. لو ما مش هقول لك لو ما دخلتش محكمة قبل كده، لو ما اتفرجتش عليه في التلفزيون قبل كده، في قاضي يقول يا اخواتي ودعوا لي يا اخواتي، ربنا يوفقني النهارده يا اخواتي، يعني مش ممكن. وحاجات كده. هنقول ايه اللي في ناس بتتعلق بقشة، بس اللي في الحاجات دي تحديدا اللي يتعلق بقشة يبقى هو شخص أفاق، لأنه هو ايه بيروح يرشي واحد بيدعي انه قاضي. طبعا يعني كل الاحترام والتقدير للسادة القضاء، لما ده واحد بيدعي انه قاضي فرايح يرشي قاضي عشان يطلعه من جناية، فده بني آدم مش تمام يعني. يلا بقى هنعمل له، ما تيجي بينا، ما استنى هنلعب افين ترخت، عايز تغني ولا طب والله ماشي، والله ما انا مزعلك، اديها يا استاذ حزين.

0: الاستاذ كينج المكسر عمل اللي عليها، كان حابب بس يربط كلامي بده، ده شيء مهم، ده احنا شغلنا في المزيكا وفي الراديو لازم. بس انا كنت عايز الحق يعني ابسطكم يعني عشان ما ننكتش لينك، نطلع اللينك اللي بعده. فلهذا انتم تعلمون ان اليوم الثلاثاء ويوم الثلاث بنخفوا بالايه، بالافهات، والافهات هي مملكه او مملكتها المسرح. فالنهارده الافهات كلها افهات مسرح ومن مسرحيات، فنركز وقولوا لنا مين اللي قال الإفيه واسم المسرحية إيه، لأن كلها في الغالب إن شاء الله هتكون من مسرحيات. يلا بينا.
1: مرة واحد مسطول مراته ماتت، مشي في الجنازة بتاعتها يضحك، صاحبه قال له بتضحك في جنازة مراتك؟ قال له بقالي 30 سنة متجوزها، أول مرة أعرف هي رايحة فين.
0: طبعا مستنين إجاباتكم فين على 92.100، مستنين كل إجاباتكم وكل طلباتكم بالأغاني. هنسمع الإفيه تاني وبعدها أغنية ونرجع لكم على طول، ركز.
1: مرة واحد مسطول مراته ماتت، مشي في الجنازة بتاعتها يضحك، صاحبه قال له بتضحك في جنازة مراتك؟ قال له بقالي 30 سنة متجوزها، أول مرة أعرف هي رايحة فين.

0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: طب عندنا مشكلة، واضح بالإجابات إن عندنا مشكلة. أولا كل الإفيهات اللي هتتعرض النهاردة من مسرحيات، يعني دي مسرحية، أدي الله واحد. اتنين، أكيد مش اللي بيقول الإفيه ده مش الفنان عبد المنعم مدبولي، ده أكيد يا دينا في مشاكل في السماعات بتاعت اللي بتسمعي منها. ها نركز نركز، الله يكرمك. فهو مش مسرحية، مش عايز بقى إيه أفضح حد تاني، ومش مش فيلم ولا إيه، هو مسرحية. تمام، مسرحية للنجم. تعالوا نسمعها مرة وديكوا شوية هنتات.
2: مرة واحد مسطول مراته ماتت، مشي في الجنازة بتاعتها يضحك، صاحبه قال له بتضحك في جنازة مراتك؟ قال له بقالي 30 سنة متجوزها، أول مرة أعرف هي رايحة فين.
1: ده نجم كبير كوميديا، نجم كوميديا كبير، لسه بتكلم عنه من حبة يعني، ده أنا مش عارف إزاي مش عارفين الصوت ده اللي بعتول يعني. تمام، ودي مسرحية، مسرحية من كلمة واحدة، وبطل المسرحية ظهر فجأة وسط ناس وسط عيلة، تمام، عشان يحقق لهم أحلامه، طلع ولا بيحقق ولا بيعمل، كان بيزرع ما بينهم الفتن، وكان في معنى كبير، بس كل ده كان في إطار كوميدي. يا ترى اسم المسرحية إيه من كلمة واحدة؟ بيخ.
3: حصريا على أنرجي، الهضبة عمرو دياب، جيتلك من سوني ميوزك.

0: قبل ما ناخد الإجابة الصح من أحد مستمعين، عايز أسلم على رقم آخره 53 ومحمد أيمن والأستاذ سولي ورقم آخره 48 والأستاذ عمرو ورقم آخره 309 والأستاذ أحمد السعدي ورقم آخره 809 والأستاذ عمرو الوكيل ورقم آخره 440 والأستاذة دينا مشالي. مساء الفل عليكم جميعا، ومعانا ريم على التليفون. ألو
1: ألو،
0: ازيك يا ريم؟ عاملة ايه؟
1: الحمد لله، ازيك عامل ايه؟
0: كله تمام. اخبار طريق ايه؟ بتسمعنا من العربية ولا من البيت؟
1: لا بسمعك من المطبخ، انت قلت في الاول.
0: ايوه يا سلام. تحية لو سمحت لاهل المطبخ، انا بحب الناس بتسمعني من المطبخ قوي.
1: أيوة
0: حقيقي بنبسط انبساط. ايوه كده هو ده الشغل. عاملة غدا ايه النهاردة؟
1: عاملة ايه ولحمة.
0: الله اكبر، ان شاء الله يطلع جامد جدا.
1: امبارح بكافئ جوزي بالاكله دي
0: بقى
1: عشان هو
0: بيحب. ايوه بيحب القلقاس كويس. ده شخصيات نادره على فكره اللي تحب القلقاس. القلقاس والسبانخ ليهم ناس معينه.
1: خلاني احبه، انا ما كنتش بحبه، هو خلاني احبه.
0: ايوه كده، راجل فهيم. امال ايه؟ ربنا يخليكوا لبعض يا رب، اللهم امين. طيب قولي لي اسم المسرحيه ايه؟
1: عصفورته. انا عارفها من اول ما قلت وقلت الناس هتعرفها، استغربت قوي ان محدش عارفها، فروحت بعتها بقى.
0: معلش دايما بتاخد وقت. طيب ريم، لو اللهم احفظنا يعني بتمسكي حل عندك ولا حاجه دعكتيها وانت بتغسليها طلع لك عفريت بس جني طيب زي الاستاذ ماجد الكدواني فطير انت كده، تمام؟
1: اه
0: وقال لك تطلبي ايه؟ هتطلبي ايه؟ حاجات تخصك انت.
1: حاجات ليا انا؟
0: اه
1: هطلب اكيد سكين كير، دي اول حاجه.
0: سكين كير؟ ايه ده؟
1: اه
0: ليه كده؟ هتضيعي امنيه في سكين كير
1: ولبس اكيد.
0: إيه اوكي، يعني
1: ممكن اطلب بيت اكيد، فيلا كده يعني.
0: مثلا انما سكين كير ولبس يطلع لك شين وتريحي نفسك.
1: لا لو حاجات كبيره بقى ممكن اطلب بيت كبير بقى
0: ليه. بيت كبير.
1: اه
0: طيب البيت ده يبقى فيه حد بيخدمك ولا برضو انت اللي تقف في المطبخ
1: نفسك؟ كل حد بيخدمني.
0: مش هتعملي قلقاس لجوزك؟
1: لا هم يعملوا بقى.
0: مش هتعملي، يلا مش مشكلة. ربنا حقق لك كل أمالك إن شاء الله، وغدا سعيد، وبتشكر جدا جدا إنك بتسمعيني.
1: أنا مبسوطة أنا سمعتك والله.
0: ربنا يخليك، بتشكر جدا ليك. مع ألف سلامة. مع السلامة. هاني فتحي، مساء الفل عليك يا هاني، ومساء الفل على كينج الميكسر. كلام مظبوط يا أستاذ هاني، بجاوب إجابة صح ورقم آخره 53. مساء الفل عليكم. تعالوا نسمع أغنية، وأعتقد إننا هنطلع لفصل إعلاني وبعده نرجع لكم على طول عشان نكمل مع بعض إفهات التلات والإفهات النهاردة من المسرحيات.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: الإفيه التاني ومن مسرحية، برضو قلنا نعمل أول ساعة للمسرحيات والإفيهات تبقى من مسرحيات. تعالوا نسمع الإفيه ومستني إجابتكم على 92 100.
2: أنا كان مالي ومال الجواز والنيلة والهباب ده؟ ما أنا كنت قاعدة هنومة متسدستة على الآخر وبتفرج على التلفزيون وبسمع كوكو واوا كوكو. ماله كوكو واوا كوكو واوا كوكو واوا كوكو واوا؟
1: أظن دي سهلة وقديمة وكل عيد بتيجي ولا إيه؟ ها نركز، واللينك اللي جاي لو ما عرفتوش هديكوا هنتات. ابعتوا لنا الاجابه على 92 100 واسمعوا الافيه تاني.
2: انا كان مالي ومال الجواز والنيله والهباب ده؟ ما انا كنت قاعده هنومه متسدسته على الاخر وبتفرج على التلفزيون وبسمع كوكو واوا كوكو. ماله كوكو واوا كوكو؟

0: عدنا إليكم مرة أخرى. خلينا قبل ما نسمع الإفيه تاني بس أسلم على اللي بعت لنا على 92100 مرة شريف بتقول أنا كمان يا صبري بسمعك من المطبخ يا سلام وطبخين محشي ولحمة الله أكبر الله أكبر وأنا قاعد في البرازيل هنا المنتجات دي مش عندنا المنتجات دي مش عندنا لا القلقاس ولا المحش عندنا بس بالهنا والشفاء بالهنا والشفاء وربنا يا رب يكرمكم كده ببست قوي انا من المود اللطيف ده لان اللي بيسمعنا من من مكان تاني غير العربيه في الغالب بيبقى مختار انه يسمع البرنامج ده في الوقت ده في الحاجات دي طبعا واللي في العربيه اكيد بيختار لان عنده اكتر من اختيار لاكتر من اذاعه فده في حد ذاته يعني تقدير كبير يا رب دايما كده نبقى قده ونبقى عند حسن ظنكم فمساء الفل عليك يا مروه مساء الفل على رقم اخره 309 مساء الفل على سندس ومساء الفل على رقم اخره 77 والاستاذ احمد السعدي ومساء الفل على روبينا روبينا مساء الفل عليكي وروكا مساء الفل عليكي يا روكا ومساء الفل رقم اخره 22 ومساء الفل على الاستاذ هاني فتحي تعالوا نسمع الافيه تاني وبعد راس الساعه والاغنيه اللي جايه هنبقى معاكم بالاجابه ان شاء الله.
1: انا كان مالي ومال الجواز والنيله والهباب ده ما انا كنت قاعده هنومه متسدسته على الاخر وبتفرج على التلفزيون وبسمع كوكو واوا كوكو مالو كوكو واوا

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: اهلا بيكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. وبنلعب النهاردة افهات الثلاث، والساعة الاولى عملناها الافهات المسرحيات ولسه ما جاوبناش على تاني افه، ودلوقتي هنجاوبه من خلال روكا. الو، ازيك يا روكا؟ عاملة ايه؟ كله تمام
3: الحمد لله.
2: الحمد لله. بتسمعنا منين؟
3: من المطبخ.
2: الله الله، هو ايه المطابخ فتحة علينا فتحة جامدة جدا؟ بتطبخي ولا بتعملي حاجة تانية غير الطبيخ؟
3: لا، الاكل زيهم.
2: بتعملي اكل زي؟ بتعملوا ايه النهارده؟
3: لوبيا ورز ولحم مسلوق
2: وملوخيه. الله، الشغل العالي بقى، وانا قاعد في البرازيل هنا بهوي. ماشي يا ستي، بالهنا والشفا.
3: يعني
2: قولي لنا بقى يا ترى اسم المسرحيه ايه؟
3: سك على بناتك.
2: سك على بناتك، يا سلام. سمعتي كوكو واو كوكو واو كوكو كوكو واو ولا ملحقتيهاش؟
3: لا سمعتها.
2: كانوا بيخنوها لي. كنت صغيرة ولا انت من جيل اخر؟ ايه اكتر اغنية كانت مشهورة وانت طفلة؟
3: لا يعني هو انا مش كبيرة قوي، انا عندي 20 سنة، فهو في حاجات مختلفة كتير.
2: ايه بقى اكتر حاجة فاكرها وانت طفلة كنت دايما تسمعيها وبتغنيها وحاجة كده؟
3: لا، اي حاجة ليها علاقة بالكرتون.
2: اي حاجة ليها علاقة بالكرتون؟
3: مميزة، ما فيش حاجة بيدي حاليا الصراحة.
2: يعني المحقق كونان والحاجات دي كنت عارفها؟ المحقق كونان عارفها دي؟ طيب مكسوفة من ايه؟ مش هخليك تغنيها، ما تخافيش. نورتينا يا روكا، شكرا لك.
3: نور حضرتك.
2: الله يخليك، باي باي، مع السلامة. يبقى دلوقتي عندنا أولقاس أول مكالمة، تانية واحدة من الرسائل محشي. ايه ما قلتش محشي؟ ايه مش مشكلة، وادي لوبيا حلوة قوي كلهم. لا، لوبيا عندنا في البرازيل، في لوبيا كتير جدا، لوبيا وفاصوليا وكل ما هو بهذا الشكل موجود كتير قوي. يلا الحمد لله، الحمد لله على كل حال. تعال نسمع أغنية ونرجع لكم بقى مع إفهات من الأفلام.
4: دكتور بهيج، أيام زمان بتمثل لك إيه؟
5: أيام زمان، يا سلام على أيام.

0: تفاحة كأنك بتاكلي خيارايا ليحة.
1: اسمك ايه؟
2: آلاء.
1: اسمها ايه؟
2: آلاء.
1: آلاء؟ اسمك حلو قوي آلاء. اسمك آلاء ايه؟
2: آلاء.
1: آلاء ايه؟
2: آلاء
1: طلعت. شاطرة قوي. انت عندك كام سنة يا آلاء؟ 2 ونص. ثلاثة. ها؟ طب قولي عرسي بصوت عالي يا آلاء.

0: عدنا الى مروه بقى بالاكاده يعني بتحدد الانواع، محشي كرنب وكوسه وبتنجان وفلفل. يا سلام تير انت، ما دي اغنيه مش ده مش فيلم فيها نسمعه حالا يا استاذه مروه. عايز نسلم على انجي كمان ما لحقتهاش، ما لحقتشك اسلم عليها في اللينك اللي فات. ومساء الفل على رقم اخره 52. تعالوا نسمع هذا الافيه وابعتوا لنا الاجابه على 92. يلا
1: دور الكام؟
2: السابع.
0: هو صوت النجم مش واضح بس الإفيه ده مشهور، ولو ما عرفتهوش هديكوا هنتات في اللينك اللي جاي. طيب الأستاذ أحمد السعدي بقى بيقول تعرف أغنية طبخين بطاطس بتاعت حسن الخولي ومحمد ثروت بمناسبة الأكل والطبخ؟ عينينا طبخين بطاطس موجودة طبعا. بطاطس يا أستاذ إسلام بعد إذنك. نسمع الإفيه تاني، يلا بينا.
1: دور الكام؟
2: السابع.
0: على 92 مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني واجاباتكم على افي الفيلم ده.
3: هاتوا مزه كتير وكراسي.

0: طيب واضح ان في خلط ما بين الافلام، بس يعني الكل مجمع ان ده الزعيم. ده الزعيم، ومش هقول لكم غير كلمه واحده بس، الفيلم ده كان متصور كله في مبنى في وسط البلد مهم جدا لكل الناس، علشان كل مصالحهم بتتعمل فيه زمان، يعني دلوقتي خلاص تمام، بس زمان ده من قريب قوي، معروف جدا المبنى ده، مبنى في وسط البلد كل مصالح الناس كانت بتتعمل فيه، الفيلم كله فيه. يبقى الفيلم اسمه ايه؟ ابعتوا لنا على 92 100، مستنيكوا بعد ما تسمعوا الإفيه. ها
1: يقول ايه السابع؟

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إن درايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: نسأل المعلم بعته الإجابة الصح أحمد السعدي، رقم أخره 309 و440 ورقم أخره 22 ورقم أخره 28، والأستاذ جرجس فؤاد والأستاذ هاني فتحي، ومعنا روبينا على التليفون. ألو
2: ألو، هاي مساء الخير.
1: هاي مساء الفل، أخبارك إيه؟ كله تمام
2: الحمد لله.
1: تسمعينا من العربية ولا من حتة تانية؟
2: لا، من البيت في الحر ده.
1: من البيت. ايوه يا سلام، انا اصلي ليهم
2: ركن خاص بقلبي يعني النهارده، يعني شويه كده.
1: طب لطيف جدا جدا جدا، عرفت الفيلم على طول؟
2: طبعا، الارهاب والكباب بعد الامام يسرى.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، مظبوط. اخر تعامل ليكي مع مجمع التحرير كان امتى؟
2: لا، من كتير، اصلا كنت ساكنه في وسط البلد، فجددت جواز السفر من هناك، يعني كان لا من كتير قوي، من 15
1: يعني هو اصلا كان في المربع السكني بتاعك المجمع التحرير.
2: فعلا كان دور الاول جوازات، انا فاكره تمام وراح.
1: خلاص دلوقتي الامور اتغيرت، بس في الحقيقه المنطقه دي ومجمع التحرير نفسه ما فيش حد في مصر في الجمهوريه كلها ما عداش عليه على الاقل مره، يعني عشان يخلص ورقه معينه او يجيب شهاده تحركات لو مسافر حاجه بالشكل ده، فلازم كل الناس يكونوا عدوا عليه.
2: ما عدا الجيل الجديد بقى، ده ما بيعدي.
1: خلاص بقى ربنا يكرمهم ان شاء الله، وايامهم تبقى افضل من ايامنا بكتير باذن الله
2: ان شاء الله.
1: شكرا ليك يا روبينا، نورتينا.
2: مرسي ليكو، وجود لك في اي حاجه
1: تعمليها. ربنا يخليك، الله يخليك، متشكر جدا، مع الف سلامه. مع السلامه. الفيلم هو الارهاب والكباب، الفيلم اللي قدم صوره جديده وشكل جديد، وكان وقتها المخرج في وقتها الشاب شريف عرفه بيعمل يعني شكل جديد جدا جدا، وتالق فيه النجم الكبير الزعيم عادل امام والنجوم الكتير اللي كانوا في الفيلم، الفنانة يسرى، الفنان أحمد راتب، الفنان رحمة الله عليه علاء ولي الدين اللي كان يعني يعتبر أهم أدواره في الفترة دي، الفنان كمال الشناوي اللي عمل دور مبدع جدا جدا في الفيلم، دور وزير الداخلية، وكان فيلم جميل وإيقاعه مشدود وحاجة كانت مختلفة بمقياس الوقت ده. تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم مع إف جديد من إفهات 3.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
1: إذن مع الإفي القادم، والإفي ده شكله كده هيبقى آخر إفي والله أعلم. تعالوا نشوف كده الكينج الميكسر محضر لنا إيه من إفيهات حتى نستمع إليها. هابل
2: يبقى معمول لك عمل.
3: وين الجديد يا شيرلوك هولمز أنت؟ كل الناس قالوا لي الناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في أهلي يا رجال. أول أمس جبت جوستي قلت له تعال أنت اللي سويتي العمل، قلت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت ولادي البذورة. جولي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال حمادة أنت اللي سويت لي بابا عمل يا حمادة. قال بابا ما كمل طقتها وقع جنب أمه، والله الشك جنني.
1: أظن ده سهل بقى، أظن ده سهل، أي حد اتفرج على أي حاجة أكيد طلع له الفيلم ده، صح؟ بعتولنا الإجابة على 92100 واسمعوا الإفيه تاني عشان لذيذ.
2: يبقى معمول لك عمل.
3: وين الجديد يا شيرلوك هولمز أنت؟ كل الناس قالوا لي الناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في أهلي يا رجال. أول أمس جبت جوستي قلت له تعال أنت اللي سويتي العمل، قلت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت ولادي البذورة. جولي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حمادة أنت اللي سويت لي بابا عمل يا حمادة. قال بابا ما كمل طقتها وقع جنب أمه، والله الشك جنني.

0: عدنا إليكم مرة أخرى وعايزين نسلم على رقم آخر 39 والأستاذ أحمد السعد دول بيجاوبوا الإجابات الصح على الفيلم يعني و309 والأستاذ هاني فتحي والأستاذ جيركس فؤاد. طيب نسمع تاني الإفيه يلا.
1: يبقى معمول لك عمل والجديد يا شيرلوك هولمز انت. كل الناس قالوا لي الناس مسويين لك عمل والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت له تعال انت اللي سويتي لي عمل. قلت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت ولادي اللي بضوره. جولي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني.
0: عايز بس أبين حاجة. ده طبعا الفنان محمد هنيدي فيش اختلاف. الفيلم ده هو مش توأم. هو لوحده بس هو بيقلد شخصية معينة عشان يكشف نصب شخصية معينة. مش عايزين بقى نقول المفروض الفيلم سهل ولا ايه. مستني إجابتكم على 92 100.

0: ام انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: خلونا نسلم كمان على ريم عبد المنعم ونسلم على رقم اخر 408، ما لحقتش اسلم عليهم في اللينك اللي فاتوا. معنا مصطفى على التليفون. يا مصطفى.
2: الو، مساء الفل.
1: مساء الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: ازيك يا صبري؟ الحمد لله بخير.
1: اظن انت بتسمعنا من الشارع مش من البيت، ولا من البيت؟
2: لا، من العربيه، مش الشارع.
1: من العربيه. طيب خلاص، تمام جدا. قول لي اسم الفيلم ايه.
2: انا خالتي محمد هنيدي.
1: يا انا خالتي محمد هنيدي، الله ينور عليك. هل مريت في حياتك يا مصطفى باي حاجه ليها علاقه بالدجل والشعوذه؟
2: لا لا لا،
1: الحمد لله. الحمد لله، ربنا يحفظك ويحميك يا رب من الموضوع ده، لانه منتشر وصايب الناس كلها. فربنا يحفظك ويبعدك عنهم ان شاء الله.
2: ربنا يخليك.
1: شكرا ليك يا درش. انت في الشغل دلوقتي ولا راجع ولا فين؟
2: في الشغل. ماشي بالعافيه.
1: طيب الله يقويك يا حبيبي، الله يقويك، ربنا معاك. شكرا ليك يا درش، مع الف سلامه. مع السلامه. فيلم انا يا خالتي كان بيناقش، مع انه فيلم كوميدي عظيم، بس بيناقش قضيه مهمه جدا، وهي قضيه الدجل اللي كان مسيطر ولا زال مسيطر على بعض الثقافات يعني، ومنتشر جدا جدا، وما بيحكموش طبقه اجتماعيه. يعني في ناس في طبقات اجتماعيه عليا جدا ومتعلمين تعليم عظيم جدا، وبيؤمنوا برضو بالدجل والشعوذه. فربنا يعافينا جميعا يا رب، ويبعدوا عن كل اللي بيسمعونا واللي ما بيسمعوناش يا رب. قولوا امين.

0: ما تعملش فرحك أوبن إير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى أنت والحر.
1: أنتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي، البرنامج برعاية إن درايف. أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.
2: Energy 92.1 المزيكا
1: لعبتها.
3: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
4: أنا يوسف وهبي، إبراهيم في مسلسل اتنين غيرنا، وعمر في مسلسل فرصة أخيرة. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة أنرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
5: أنا أحمد حسن، مروان الخاين في مسلسل اتنين غيرنا. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة أنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من قضاء.
3: فأنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
6: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
7: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
8: تحت أمرك.
9: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.
10: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي،
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
11: خلصت حلقه النهارده من قول يا كبير، ودي حلقه اخر الاسبوع من قول يا كبير، لان قول يا كبير بقى من الحد للثلاث يوم الخميس. ان شاء الله ان شاء الله هبقى معكم من 10 12 بالليل في اخر صبري وحزمه من الاغاني الشعبيه، ان شاء الله نتحزم ونرقص جميعا عليها من 10 12 بالليل يوم الخميس. سيبها دايره على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شباب انرجي مع المنصور ومن عامر، وبعد سيبها دايره مع زهرة رامي، وباذن الله يوم الخميس من 10 12 بالليل اشوفكم على الف خير في اخر صبري. و من الحد

0: مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26.
1: لقاء جديد يوسف جبريل على انرجي استناني.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولباس يا جماعه الخير. حلقه جديده من عشب انرجي لمده ساعتين على الهواء من الساعه 4 للساعه 6 معاكم وائل منصور ومن عامر موجود ان شاء الله من يوم الاحد اللي جاي. كل الاغاني اللي حابين تسمعوها وبعض الاشاعات اللي ممكن ننفيها وبعض الاخبار اللي ممكن نقولها والاغاني اللي ممكن نلعبها لانه المزيكا هنا ايه لعبتها 9210. يلا نبدا الحلقه بالهضبة عمرو دياب ونرجع تاني.
1: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

0: أغنية الهضبة حصري بس على انرجي. مستحيل تفتح أي إذاعة تانية في مصر وتلاقي الأغنية دي بتتلعب، بس عندنا فقط إكسكلوسيف لأن المزيكا لعبتها. في يعني طرح مخيف جدا جدا جدا، وابل من الأغاني نزلة على المستمع، وده حاجة حلوة جدا لأنه أنغام نزلت ألبوم من 4 أغاني ماشي، يعني بنسمعهم معاك واحدة واحدة. وفي تامر عاشور كمان أغاني بصراحة هايلة، كل ما بلعب أغنية منهم أحبها عن الأغنية اللي قبلها. بس عندي ليكم مفاجأة، كايروكي ألبومهم مع أنرجي، فالساعة دي والساعة اللي بعديها هنسمع أغنية وأغنية عشان ما نلعبش الألبوم كله، أكيد يعني زهرة هتلعب وآخره. فقولولي من دلوقتي، بتكلم بجد لأن هم 10 أغاني اللي قلنا من الألبوم، فعايز أعرف ألعب أني واحدة دلوقتي. يعني بلم أصوات، كايروكي حالة خاصة جدا جدا جدا، ف قولوا لي مثلا ألعب إيه، لأن أنا شفت واحد اسمها تاتا تاتا، واحد اسمها حاسب حاسب، وسوبر نوفا، ومش عارف مين، وكلمات الأغاني شكلها تبقى جامدة جدا. فاللي سمع كايروكي قولي دلوقتي حالا، يعني بصوا ما اركنوا على جنبه وبعتوا 92 10، ده رقم الأسماس، ألعب أني أغنية الأول لغاية ما نروح نسمع أنغام مسافرة ونرجع تاني.
1: جديد أنغام على إنرجي مسافرة.

دراما دراما دراما زي ما يعني هو ينفع حد ينزل حاجة جديدة وما يحصلش دراما؟ لا لازم يحصل دراما. شفنا الدراما بتاعت المنصة وتامر عاشور، شفنا الدراما بتاعت كاتب أغنية عمرو دياب العبقري تامر حسين، شفنا حاجات تانية كتير. بس من الدراما اللي موجودة دلوقتي بس عشان تكونوا ايه يعني updated، الدراما لأصالة والملحن تامر علي، ودراما ما بين لطيفة ومين وتوليد. هتقولي ايه ده مهمة تصالحه؟ هقول لك كل حاجة دلوقتي. طيب يوتيوب، أصالة كانت منزلة دوتو مع مغنية تركية اسمها أبرو جوندة، ماشي، أو تقريبا ده اسمها يعني، في أغنية أكتر من اللي أنا بحلم بي. المهم الملحن تامر علي اللي هو أصلا لحن الأغنية دي خلى يوتيوب يشيلوا الأغنية دي تماما. ليه؟ لأنه الدوات اللي تعمل مع المغنية التركية حصل دون موافقته، وصل خلاف أنه أنه هو طالب بتعويض 2 مليون جنيه من الشركة اللي هي مفروض منتجة للأغنية دي، علشان أدوا تصريح للمطربة التركية أنها تغني الأغنية دي من غير ما يحصلوا على الموافقة بتاعته، وبالتالي قال أنه اللحن تم تحويره من غير موافقته كملحن، وطالبهم 2 مليون جنيه. طيب الدراما التانية ايه؟ توليت ولطيفة، اغنية في الكام يوم اللي فاتوا الملحن وليد سعد قال ان هو ايه سرق الاغنية منه او سرق لحن من لطيفة، بس اللي حصل انه طلعوا مع بعض فيس تايم كول لطيفة وتوليت، وانا بحبك وانا بحبك جدا ومش عارف مين ولا اخره. بس نفاجأ انه بعد ما مش اتصالحوا بس اللي هم قالوا للناس احنا مش زعلانين، وطلعوا ايه بفيديو مع بعض. إيه اللي حصل؟ في تطور جديد، الأغنية اتشالت من على يوتيوب بسبب الملحن وليد سعد اللي قالك إن الحقوق مملوكة لي وللشاعر نادر عبد الله، وأصلاً لطيفة لا تمتلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأغنية، وإنه مفروض يتواصل معه هو، ما يتواصلش مع مين؟ مع المطربة لطيفة. فالمهم يعني قدم شكوى عمل سترايك واتشالت الأغنية. بس هي دي الدراما. انا قلت لكم اقول لكم كل حاجه، زي ما بنقول الحاجات العميقه نقول الحاجات اللي ايه اللي هي ليها دعوه بالفن والترفيه. نسمع بقى حبيبي ليه. البوم كايروكي، تسمعوا اني اغنيه منها الاول؟ الالبوم الجديد وصل وصل وصل.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فاضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: Cookies and love.

0: بروتين. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
0: أنا وائل منصور
1: وأنا منى عامر.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف، إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: بعد غياب 4 سنين وألبوم جديد من بعد ألبوم روما، وألبوم جديد اسمه سوبر نوفا. ألبوم روما طرح في 2022، والألبوم الجديد متصدر مؤشرات البحث بعد يدوبك كم ساعة من طرحه على السوشيال ميديا. فألبوم بيضم 10 أغاني، لكل أغنية قصة مختلفة عن التانية. اعتمدت كايروكي قبل ما ينزلوا الألبوم بحملة مختلفة شوية. أول حاجة محمود عزب طلع كأنه بيسمع الأغاني الخاصة بالألبوم، بعدين طلع الإعلامي الكبير محمود سعد في مقطع فيديو هو بيحاور أعضاء الفرقة أنه على اسم الألبوم، ويسأل أمير عيد عن سبب اختيار سوبر نوفا. وأمير كان رد عليه قال له ليه معاني كتير، بس أعتقد أنه عجبنا شكل الكلمة أكتر، لكن ملهاش معنى خالص. طب هو أصلا يعني سوبر نوفا اللي هي اسم الألبوم؟ دفعا مش الفلك، يعني كلمة سوبر نوفا هو الانفجار الهائل اللي بيحدث لما توصل النجم أو يوصل النجم لنهاية عمره، فيروح مفرقع كده إيه وينفجر ويبقى اسمه سوبر نوفا. فهيبقى فيه طاقة وضوء كبار جدا بيفوق لمعان مجرات كاملة لفترة قصيرة جدا جدا جدا، وبعدين بيتحول لثقب أسود وبيسيب وراه سحابة من الغازات والعناصر اللي بتسهم في تكوين نجوم وكواكب جديدة. قولوا لي بقى دي حتتي، دي لعبتي. المهم هم نزلوا الألبوم امبارح، وسوبر نوفا وأسامي الألبوم مت ليه، وفي عندي كمان وحدي وألف مراية، أنا فاضل، نسينا، تاتا تاتا، في الختام ما تيجي، حاسب حاسب، أنا بكبر. فدلوقتي احنا الألبوم وصل لنا. انرجي طبعا معروف ان المزيكا لعبتها، كل الجديد والحصري، عمرو دياب حصري عندنا وبس. طيب قولوا لي بقى اسمع اغنيه ايه او اسمعك اغنيه ايه. تاتا تاتا ده عبد الله فتحي، بعد اذنك تحيه لي. في انا عايز اسمع لوحدي، دينا مشالي. في ابراهيم بيقول العب اول اغنيه في الالبوم. في حد بيقول طب ما تسمعنا اغنيه الالبوم سوبر نوفا، وكذا حد بيقول سوبر نوفا. فالعب اني اغنيه يا جماعه؟ اول اغنيه العبها في الالبوم على انرجي تكون ايه؟ قولوا لي بسرعه 92 100 92 10. لكن عماد كرم ما اقدرش اقول له لا، من اجازه عايز يسمع احمد سعد مامي كوسا، فنسمعها نرجع تاني. 92 100 رقم الاس ام اس. مش هلعب الاغاني غير لما تقول لي اني اغنيه الاول، بس كده.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: أنا نفسي أسمع مكاني الصح لتامر عاشور. دي مروة الشافعي حاضر، وزي ما قلت لكم إنها أجازة يا مروة، منا أجازة الأسبوع ده. وفي كمان عايز أسمع أغنية روبي ده هوبا. حاضر يا هوبا. ممكن أسمع مكاني الصح. قلنا ماشي. طيب طيب ماشي، هنسمع الأغاني دي كلها، وممكن أسمع محمد حمائي. أوكي بيقولوا لك إيه، هنسمعها دلوقتي حالا. 92 100 رقم للأسابس، وألبوم كايروكي بيجهز في المكتبة عندنا، وهلعب أول أغنية منها، فتابعوني لأن هلعب أغنيتين في البرنامج أكيد. 9-2-1-0.

معاكم المنصور ومكمل معاكم لغاية الساعة 6:00 PM بتوقيت القاهرة. طيب إيه اللي هيحصل فيها؟ يبقى في فيلم الجزيرة 3، محمد دياب بيقول لك لا ومش هحول جعفر العمدة لفيلم من إخراجي. من الآخر يعني الناس كتير هيقول لك إيه يلا بجملة كله عمال يعمل جزء ثالث ورابع وناس بتحول ما فيش أفكار جديدة ولا آخره، بس هو قال لك للصحفيين يا جماعة راجعوا السياق العام والنبي، مش أي حد يتفرج على حلقة هيفهم من الكلام ده كله تهريج وهزار وسف، لا في جزيرة 3 ولا في جعفر العمدة طبعا تحياتي بس. فده اللي بيحصل يعني. في طبعا أعمال كتيرة جدا بيشتغلوا عليها بس مش جعفر العمدة ولا الجزيرة 3. مش مغرورة روبي نسمعها، طلبت على رقم الأسماس 92 102.

0: hosto.
1: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
0: أنا من نايمر
1: وأنا وين منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
3: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
5: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
2: ملك الإحساس وائل جسار.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
1: بيقول لك الناس مش لاقية تذاكر تخش سبايدر مان الفيلم الجديد، مش عارف اللي هو براند نيو. ماشي، فعلا دخلت ألاقي كل حاجة محجوزة لمدة مثلا أسبوع قدام، مش لاقي تذاكر أنا كمان، يعني بدورها بغرض البحث يعني. فالمهم دخلت على الأخبار وكده، لقيت إنه سبايدر مان ها عالميا حقق في افتتاحية بس أمريكا الشمالية 355 مليون دولار، وده تاني أكبر افتتاح في تاريخ السينما أو في تاريخ كوكب الأرض من بعد دومز داي. ماشي، أكبر افتتاح في تاريخ السينما، وده تاني فيلم في تاريخ الكوكب يتجاوز حاجز 300 مليون دولار في إيه؟ في ويك أند واحد. يعني هو في الافتتاحية بتاع الأوبنينج ويك أند بتاعه 355 مليون دولار، وأكبر حاجة اتعملت كانت 402 دولار، اللي هو سوري Avengers Endgame اللي هو من 7 سنين في 2019. ده الرقم القياسي اللي اتحقق. Odyssey من الأفلام برضو اللي حققت يعني حاجة كبيرة جدا، بس ما وصلش لفوق 300 مليون دولار في الافتتاحية بتاعته. عرفتوا ليه بقى fully booked لمدة أسبوع كامل؟ وOdyssey كان كده برضو أول ما نزل. فاللي اتفرج عليه حلو ولا لا؟ يعني بصراحة يستحق ان انا اروح اشوفه او حد يروح يشوفه. عاوزين شوية ريفيوهات بقى، ريفيوهات بقى حقيقية من الشارع المصري بقى، ما يعني احنا النقاد. قولولنا بقى 9210 اللي اتفرج على الفيلم يقول يفيد غيره، هل هو حلو ولا مش حلو؟

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

لوسي، ازيك يا لوسي؟ وازيك يا احمد تامر؟ بسلم على خالد، بسلم على امل، وبسلم على كل الناس اللي طالبه اغاني. لعبت كايروكي وحدي، بس هلعب اغنيه تانية. قولوا لي العب ايه من الالبوم، العب سوبر نوفا ولا العب تاتا تاتا ولا العب ايه بالظبط؟ حاسب حاسب، قولوا لي ايه الاغنيه اللي المفروض العبها دلوقتي حالا، مش حالا يعني كمان شويه، علشان نكون بس فارقين ما بين الاغنيتين. لكن تامر عاشور مش نسيل اللي طالب، في طلب كذا حاجة بس مش فارق لي، يمكن أغنية بتطلب بقى لها شوية وأنا بلعب أغاني تانية زي مراية الحب وزي أنا آسف وزي أغاني تانية كتير، فهتنا نسمع مش فارق لي ونرجع تاني. 921 رقم الأسماس معك، وأنا منصور، وفي الساعة التانية من عشبة أنرجي.

طيب من بعد الزلزال اللي حصل فيه معلومة مهمة لازم الكل يفهمها ويكون يركز معايا كويس قوي. ليه بقى؟ الزلزال حصل ده وحسينا بيه كلنا سكان القاهرة الكبرى ومحافظات تانية فجر الاثنين. طبعا في موجة من الرعب على السوشيال ميديا وكلها لاسم واحد بس، حد اسمه فرانك هوخروبيتس، ده باحث هولندي اللي بيتنبأ بالزلازل عن طريق مواقع الكواكب والقمر. طيب قبل ما نكمل وأقول لكم إيه، لازم نرجع بالذاكرة شوية. فاكرين الراجل اللي كان مشهور بسبب بوست واحد في فبراير 2023 لما كتب أنه عاجلا أو أجلا هيحصل زلزال حوالي 7.5 درجة في جنوب تركيا، وبعد كام يوم فعلا ضرب زلزال تركيا وسوريا؟ البوست ده لوحده جمع أكتر من 34 مليون مشاهدة وخلى الناس تصدقه كأنه عالم قدر يتنبأ بدقة. بس المشكلة أن السوشيال ميديا فاكرة البوست ده بس، مش فاكرة أنه نفس الحساب بتاعه أو نفس الشخص ده عنده مئات التغريدات التانية اللي اتكلم فيها عن احتمالية زلازل في مناطق واسعة جدا، من إيطاليا لليونان لتركيا لباكستان لإندونيسيا، وأغلبها ما حصلش فيها أي حاجة كبيرة خالص. يعني هو عمليا بيرمي شبكة واسعة على معظم أحزمة الزلازل المعروفة في العالم، وكل ما حاجة تحصل في أي حتة منها الناس ترجع تقولك ما هو اللي قال كده. طب مين الراجل ده وبيشتغل إيه؟ عشان قبل ما نقول ليه في حالة رعب ما بين الناس، الراجل ده مش عالم زلزال حقيقي، يعني مش زي ما بيقولوا سيزمولوجيست، وده ملوش دراسة أكاديمية متخصصة في المجال ده. ده باحث هولندي علم نفسه بنفسه، وعنده مؤسسة اسمها WSGEOS بتراقب حسب كلامه من الهندسة بين الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي. يعني طريقته مبنية على فكرة أن محاذاة الكواكب والقمر ببعض ممكن تأثر على النشاط الزلزالي للأرض، وانه في فترات معينة بتزيد فيها احتمالية حصول زلزال بسبب الوضع ده. طيب العلم ده بيرفض الفكرة دي من الاساس. ليه بقى؟ لانه اي تنبؤ بزلزال بيتحسب بطريقة علمية ومقبولة لازم يحدد 3 عناصر بدقة: التاريخ، الوقت، المكان، وقوة الزلزال. القاعدة دي معترف بيها من اكبر الجهات العلمية في العالم زي الهيئة الامريكية للمسح الجيولوجي، وتصريحات فرانك ما بتحققش ولا واحد من الشروط الثلاثة دول. هو الراجل يقولك ايه؟ منطقة واسعة في احتمال وممكن يزيد عن درجات معينة، لا ملتزم برقم ولا تاريخ ولا مكان محدد، وده اللي بيخليه بعيد تماما عن اي منهج علمي معتمد. طيب تعالوا بقى دلوقتي اقول لكم اللي بيحصل معانا في مصر بالتحديد، لانه ناس كتيرة جدا عمالين ينشروا فكرة انه هيحصل زلزال في مصر كبير ومش عارف مين يوم 4 ويوم 5 وإلى آخره. يوم 30 يوليو انا قلت لكم بقى الراجل ده ايه تاريخه، كتب بوست قال لك انه ممكن تحصل هزة اقوى من ايه في البحر المتوسط، وحدد المنطقة المرشحة بانها ايه صفيحة بحر ايجي الصغيرة، يعني منطقة ما بين اليونان وتركيا، وربطها بذروة قمرية، وقال ان احتمال عالمي خلال يومين ووالى اخره. يجي الاتنين اليومين دول عدوا ومفيش حاجة حصلت في المنطقة اللي هو حددها. طيب بعد كده زلزال ضرب جنوب إيطاليا حوالي 4.7 ريختر، وبعده بكام يوم حصل في مصر اللي هو فجر يوم الاثنين 5.5 ريختر، اللي هو قرب مركز قناة قرب السويس. شوف عمل ايه بقى الراجل ده، رجع كتب بوست جديد يوم 3، ها، وده اللي بيلفت النظر، غير خريطة المناطق بالكامل. بدل ما يفضل يتكلم عن بحر إيجي اللي هو ما بين تركيا واليونان زي ما قال في الأول، دلوقتي بيقولك إيه إيطاليا ومصر هم المنطقتين اللي شافوا هزات معتدلة لحد ضرة ما شوفهاش من سنين. فبيغير السيناريو بعد ما مع الحدث حصل، مش قبله. ده مش تنبؤ، ده تفسير بعدي، حاجة معروفة علميا اسمها confirmation bias أو تحيز تأكيدي، بتخلي أي تصريح غامض يتظبط على أي حدث بعدين. والأخطر من كده ان هو ما قالش أصلا وما جابش سيرة مصر، هو بس قال ده مصر حصل فيها زلزال. تمام، الأخطر من كده ايه بقى، بعض المواقع والصفحات بدأت تنقل وتضخم الكلام وربطت البوست بتوقعات عن زلزال كارثي ما بين 4 وما بين 5 ومصر، ويقولك انه هو قال كده. هو ما قالش كده خالص، يعني هو الراجل أصلا غلط عامه، هو عايش زي ايه، على زي لما يكون فنان عايش على عمل واحد. حلو، الفكرة بقى اللي يلام وسائل الإعلام، وسائل الإعلام اللي مسكت في حاجة وحرفتها وقالك علشان بس اللايكس والإيه والكليكس. طب الحقيقة المعلمية اللي مفروض نرجع لها دايماً،
حاجة واحدة بس، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية، الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن رصد الزلازل في مصر، وهو اللي بيأكد أن التنبؤ الدقيق بزلزال بمكانه وتوقيته وقوته الثلاثة مع بعض مش متاح علميا لحد النهاردة مهما كانت الطريقة. أي كلام تاني بيتقال بثقة زيادة عن كده سواء من فرانك أو من أي حساب تاني بيدعي لازم ما تصدقش خالص. تمام؟ فأنا قلت أقول لكم بس عشان الناس اللي قاعدة في السوشيال ميديا إيه يحصل إيه يوم أربعة ويوم خمسة ووسائل الإعلام تاخد كلمة كده ما صدقوا وكليكس ويلا وزود ترافيك وإلى آخره. بس هو ده أنا يعني حبيت أقوله لكم وخلاص شكرا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 ب5898 جنيه، عيار 24 6732 جنيه، سعر الجنيه 47536 جنيه، وسعر الأنصة 211214 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
4: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي،
3: أنا وائل منصور
4: وأنا منى عامر.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement. نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
5: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً متطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
7: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
8: عاش، فضلك one last round.
7: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
9: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: مراسل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: أنا يوسف وهبي، إبراهيم في مسلسل اتنين غيرنا، وعمر في مسلسل فرصة أخيرة. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة أنرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
2: أنا أحمد حسن، مروان الخاين في مسلسل اتنين غيرنا. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة أنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من قضاء.
0: فأنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
4: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان،
5: كل يوم خميس من 3 لـ 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف، إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: شكرا يا مارينا والله على الكلام الحلو ده. انا بجد الحاجات دي بتبسطني جدا، لانه بحس ساعات ان انا ممكن بنادي في مالطا، فاهمه؟ فان انا اشوف الفيدباك ده لذيذ يعني. طيب كايروكي كايروكي كايروكي، انا عارف انه زهره هتيجي تلعب كايروكي، فانا ايه بسبقها كمان عشان العب، لان الالبوم ترندنج من امبارح، وتقريبا احنا اول اذاعه بنلعب الالبوم الكامل. فانا لعبت اغنيه وحدي اللي طلبتها مننا على رقم الاس ام اس مستمعه، وحد تاني طالب تاتا تاتا، فمش عارف ألعب أني واحدة، ألعب ألف مراية ولا ألعب أنا بكبر ولا أنا فاضل ولا في الختام ولا حاسب حاسب ولا ما تيجي ولا موت ليه ولا نسينا. فقولولي حالا عشان الأغنية اللي بعد دي هنلعبها. فهم؟ حد فهم حاجة؟ 92-100 رقم الأسماس، إيه الأغنية التانية اللي ألعبها من ألبوم كايروكي هتتلعب على طول بعد حمزة نمرة؟ ها أنا قلت لكم.

0: جديد كايروكي. في الختام على انرجي.
1: وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي اما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام والصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

بحصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسى وكأني خايف أو جبان وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق

0: ايدي في جيوبه والسماعات في وداني وما استخبى وبسمع نفس الاغنيه هي هي. يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك. لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمح ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني. بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك اني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خير أو جبان. وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تسأل.
1: جديد كايروكي في الختام على انرجي.
0: كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام. كان نفسي بس اقول

0: طيب اكيد هتسمعوا البوم كايروكي على طول طبعا على مدار الساعه, بس انا لعبت اغنيتين فمش هقدر العب اغاني اكتر من كده. اسمعوا طبعا من بعدي سيبها دايره, ودلوقتي اغنيه طلبت لحسين الجسمي الجديده, اكيد هلعب ايه غير الجديد اللذاذ اكو المنصور.
1: جديد حسين الجسمي على انرجي اللذاذة.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا منى عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا
4: المزيكا
0: لعبتها
5: لعبتها. عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: اغاني كتير جدا اتطلبت مني في الساعتين اللي فاتوا دول، على قد ما بقدر بحاول بسرعة العبهم. وممكن لو يعني مش عارف في حد عايز يسمع عمرو دياب الالوان، انا لعبت الاغنية الحصرية عندنا النهاردة من الساعة الاولى، فهلعب لك الالوان. نفسي اسمع تامر عاشور، لعبنا تامر عاشور اتنين. نفسي اسمع اصالة حاضر، اصالة حاضر، ويجز، في اغاني كتير. اسمعوا اليانا.

وعندنا الوان تجنن كمان. عمرو دياب هسيبكم مع الهضبة واقول لكم مع الف سلامه. كان معكم وائل منصور, بكره ان شاء الله ميعاد جديد في عيشها بانرجي, ومن هترجع البرنامج من يوم الاحد اللي جاي في اسبوع فريش من جديد. هسيبكم كمان من وراها كارول سماحه واغنيتها الجديده يا حظي طلعت على رقم الاس ام اس. الى اللقاء, اقابلكم بكره في نفس الميعاد. باي باي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. دلوقتي سيبها دايرة مع زهرة.

يا مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سايبه دايره. مين سايبه دايره اوريدي ومين لسه فاتح دلوقتي؟ عندنا اغاني كتيره جديده، عندنا البومز خطيره، البوم كايروكي نزل يا ولاد، عندنا حاجات كتيره قوي قوي قوي حلوه، وكمان عندنا اخبارنا. بس قولوا لي انتوا الاول، اخباركم انتوا ايه؟ رايحين فين؟ جايين منين؟ مودكم عامل ازاي؟ حر عامل فيكم ايه؟ عايزين تسمعوا ايه بلاي ليست؟ قولوا

0: لسه مكملين معاكم 92 رقم الاسمس، وقولوا لي عايزين تسمعوا ايه واخباركم ايه والدنيا حر عندكم ولا الدنيا عامله ازاي. وعايز اقول لكم بقى، علشان من ساعه الزلزال ما حصل في ناس عماله تقول انه في توابع زلزال، وتوابع الزلزال بتبقى بعدها مش عارفه بقد ايه وقد ايه وقد ايه، لكن البحوث الفلكيه قالت ان الكلام ده كلام غير علمي ولا يمكن التنبؤ اصلا بحدوثه. ونفى مصدر بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه صحة ما يتم تداوله بشأن توقع حدوث زلزال خلال الأيام اللي جاية، وأكد أن دي ادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي. وقال كمان إن عن إمكانية تحديد موعد وقوع زلزال مسبق غير علمي، وشدد على أنه ما ينفعش نتنبأ بموعد أو مكان وقوع زلزال قبل حدوثه أصلا، وإلا ما كانش حد غلب برضه. وقال قبل كده قال باسم نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن الزلزال اللي كان الساعة 3 من يومين شبيه جدا بزلزال 92، فرق بينهم 0.2 درجة على مقياس ريختر فقط، والفرق كمان طبعا في المدة الزمنية اللي حصلت يعني. بس إن شاء الله خير خير خير، بلاش بس إيه نمشي ورا تكهنات وكونسبايري اللي هي نظريات المؤامرة. مش عارفة ليه ساعات الدنيا بتروح كده، اللي هي نظريات بقى المؤامرة والحاجات بلاش يعني، هي دي اسمها كوارث طبيعية. فإن شاء الله خير واستر يا رب، وبشوش علينا يا دنيا لعبة الأيام، ونرجع نكمل
1: جديد إليسا على أنرجي لعبة الأيام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
3: تحت أمرك.
4: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

كوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟

0: يا سعدي، مساء الفل والهنا عليك. اهلا وسهلا، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ واخبار الحر معاك ايه؟ ونسبه الحر بكره مفروض درجات الحراره الدنيا حر شويه، يعني العظمى المفروض ان هي 36 بس المحسوسه 38، السواحل الشماليه العظمى 31 بس المحسوسه 34، شمال الصعيد 37 بس المحسوسه 39، طبعا جنوب الصعيد ربنا يكون في عونهم بقى 43 والمحسوسه 44، ارقام خياليه.
1: جديد الحمد لله. تامر عاشور، وصولي على انرجي.

0: كان في كده شويه اشاعات طلعت عن محمد دياب ان هو عنده النيه ان هو يقدم الجزء الثالث من فيلم الجزيره، بس هو نفى ده تماما وقال ان الكلام يعني ما تفهمش صح خالص. وكتب كمان على الفيسبوك: الاعزاء الصحفيين، رجاء مراجعه السياق العام للتصريحات المنقوله. اي شخص هيتفرج على الحلقه هيفهم ان الكلام ده كله تهريج وهزار وسف، لا في جزيره ثالثه ولا جعفر العمده طبعا. تحياتي. وكان محمد دياب ظهر في حلقه يعني في برنامج وقعد يهزر يعني يقول حكايه الايرادات دي مش في دماغي، دي بتاعت الناس الماديه، انا احب دايما السجاده الحمراء. وقعد يهزر يعني واتكلم عن ان هيعمل الجزيره ثلاثه، وان مثلا بعمل دلوقتي الجزيره ثلاثه بفكر فيه، واستاذ احمد سقا كان مكلمني عليه، وبعمل فيلم مع استاذ محمد رمضان ان شاء الله جعفر العمده بس على سينما. وكانوا في السياق هم بيهزروا فيه وكان بيرد بهزار، فاتخذ هزاره تصريحات. الموضوع ده اصبح مؤرق جدا جدا جدا جدا ليا كمتلقي، حتى كجمهور عادي لاي حاجه بجد. يعني ناخد الحاجات من سياقها ونعمل منها مش بس بقى عناوين ناريه، دي بقت كونتنت، يعني بقت اخبار كامله متكامله. ده بقى صعب قوي قوي. فانا سؤالي بقى للساده المستمعين، الجمهور اللي زي حالاتي عادي، للقراء يعني اللي بيقروا الحاجات اللي شبه دي، بتعرفوا ازاي تفرقوا ما بين الحاجه وبعضها؟ ولا خلاص الدنيا دخلت في بعضها؟ يعني هل مثلا ما تقروا خبر تقول اكيد متفبرك، ولا لا لسه ما وصلناش المرحله دي بنصدق عادي وباين ناخد نقول ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ 9200 رقم الاس ام اس. عمرو دياب بقى
1: حصريا على انرجي. الهضبه عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

لسه مكملين معاكم 92% ده رقم الاس ام اس. وقولوا لي بقى ايه اللي هفضل اسال السؤال ده، ان كل يوم ما شاء الله في زخم وحاجات لطيفه جدا، ففي البومز عماله تنزل كل يوم، وفي ان بلال عمال بيعمل دوشه عشان بيظبط المايك. ميرسي يا بلال جدا على الدوشه دي، وان ما فيش حاجه في عربياتكم، ده في المايك عندي عادي جدا. وفي كايروكي يا جماعه، وده الحدث يعني، وعندي ليكم مفاجاه بكره ان شاء الله. يعني ايه، يا رب تبقى لطيفه وظريفه، بس خليكم بقى ايه معايا كده وركزوا معايا كده. قولوا لي طبعا ايه اكتر اغاني عجبتكم، لان اغاني كلها اكيد فظيعه، بس احب جدا مع نزول كايروكي اشكر كايروكي على انتقائهم لاغانيهم، واترحم ونترحم كلنا على روح ميدو زهير الله يرحمه.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541،
4: الرقم الضريبي 530 638 312.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: التليفون المزيكا لعبتها.
1: لسه مكملين معاكم، قولوا لي عايزين تسمعوا ايه. 92100 رقم الاس ام اس. و تعالوا كده ايه نختار يا ربي. ماشي تعال هنا، طيب نقرا المسجز. زهرة اللذيذ، مساك حلويات اللذيذ، عندي امنيه عايزه اوصلها للمسؤولين، نفسي عمرو دياب يعمل دويتو مع كايروكي ومع بهاء سلطان الله. شكرا، باي باي. سوكا دي سماح يا سوكا، انا كمان عندي نفس، انا بشاركك نفس الخواطر والامنيات والله. اللي عمرو دياب يعمل دويتو مع كايروكي ومع بهاء سلطان، يعني والله ميكس ما يطلعش غير من سوكا. ميكس الافكار ده اللي هو ايه اللي جابنا هنا، بس حلوه حلوه وملعوبه. انا كمان انا قلت الرساله على الهوا وبوصل برضو رسالتك للمسؤولين. ما اعرفش مين المسؤولين عن حاجه زي دي غيرهم هم شخصيا، بس اتمنى طبعا ان احنا نشوف حاجات لطيفه زي دي. انا بحب الثلاثه قوي قوي. عم بهاء بقى البوب.

0: لسه مكملين معاكم 92100 رقم الاس ام اس. ومحمد عمر قال لي كلميني, كلمته وبعدين عنده شكوى بس مش ليا, برضو للمسؤوليه. مش عارفه مين مسؤولين النهارده, بس المعني يعني من يهمه الامر الى من يهمه الامر. ازيك يا محمد؟
1: ازيك, اخبارك؟
0: عامل ايه؟
1: عليك كل الناس اللي بيسمعوك.
0: اخبارك ايه؟
1: هو تقريبا هو ده اليوم العالمي للمسؤولين ولا ايه؟
0: مش عارفه. الى من يهمه الامر, اليوم العالمي الى من يهمه الامر. قول يا محمد شكوتك. شكوى غريبه جدا بس لذيذه, يعني انترستنج.
1: بصي, طبعا يعني انا مبسوط قوي بستمتع قوي بالاعلانات بتاعه البرامج بتاعتكم. بتقولوا الاعلان بيتكلم عن ايه الاول, وبعد كده في الاخر بتقولوا اسم البرنامج. انما في الاعلانات بتاعت بقى الاماكن الخاصه اللي تبع شركه الدعايه والاعلان,
0: المنتج يعني منتجات,
1: المنتجات, بيقولوا اسم الشركه الاول وبعد كده بيقولوا الخدمات,
0: وما بيقولوش في الاخر.
1: بعد ما بسمع الخدمات
0: بتنسى بقى, بنحتاج
1: شركه تاني عشان اعرف اسم الشركه ايه.
0: بيبقى الاعلان خلص.
1: الاعلان خلص, بضطر استنى لحد الفاصل, وساعات بنزل من العربيه بصراحه.
0: يعني نداء للكلاينتس بقى والبروديوسرز بتوع الاعلانات. بس هم ما بيح... يعني انا متاكده ان شكوى غريبه, بس انا متاكده ان هم بيقولوا اسم المنتج اكيد في الاول وفي الاخر بيبقى في سلوجن كده.
1: تخيلي بقى لو ركزتي كده, اصل انتوا عشان جوه المطبخ فانتوا عارفين بتسمعوا السكريبت من الاول. احنا اند يوزر, بالنسبه لك انا تيست يوزر.
0: أيوه.
1: فانا لا, مش بركز خالص في الاسم في الاول. انا بسمع الخدمه, يعني زي خدمه المدارس اللي تقدمت
0: مثلا.
1: انا طب اسم الجامعه ايه؟ يعني اسم الجامعه, انا مستني اسم الجامعه, ما لقيتهاش في الاخر.
0: يعني بما انه اعلان عندي,
1: لقيت رقم الضريبي, المفروض ده اخد رقم الضريبه, اروح للضريبه اسال بقى اشوف. فياريت, ارجوكم يا جماعه لو سامعيني, ارجوكم انا مواطن بطلب منكم تحطوا الاسم في الاخر, مش في الاول, او في الاول وفي الاخر حتى.
0: يعني الى من يهمه الامر بقى,
1: الى من يهمه الامر,
0: الساده المعنيين بالدعايه والاعلان.
1: اليوم العالمي الى من يهمه الامر.
0: بالظبط كده. شكرا جدا.
1: كنت معاك على الهوا.
0: وانا كمان.
1: واي حاجه على زوج ده.
0: حاضر, عيني عيني. مناسبه دي. باي باي.
1: تسلمي. باي باي.
0: 92 رقم الاس ام اس النهارده, ناس كتيره بتوصل صوتها للمسؤولين فحاجات غريبه. جاسوكا كان نفسها عمرو دياب يعمل دويتو مع كايروكي وبقى سلطان. عمر بيطالب شركات الدعايه والاعلان والكلاينتس والمعلنين وكده ان هم بعد المنتج يا ريت تقولوا بقى ايه اسم المنتج او اسم المكان تاني مره تانيه في اخر الاعلان. مين بقى عنده اي شكوى او اي حاجه او اي نداء لاي شخص يهمه امره اللي بيفكر فيه هو بس؟ 92 رقم الاس ام اس.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين.

0: لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. وبعدين ايه في سلسلة الطلبات بقى وايه مخاطبة المسؤولين ومن يهمه الامر معانا الاستاذة كينزي. وكينزي صغنونة. هاي كينزي.
1: هاي حضرتك
0: زوزو خلاص ما تقوليش حضرتك ولا حاجة. عاملة ايه؟
1: الحمد لله.
0: قوليلي بقى انت بتطالبي ان بعد انت كاتبة انا بطالب ان بعد الحفلة بكم يوم يعرضوها على التلفزيون صح كده؟
1: صح.
0: اني حفله بقى ويعني مين هم عشان نعرف احنا بخاطب مين؟
1: يعني كل حفلات النجوم اللي ليهم شعبيه كبيره قوي يعني حتى مثلا زي عمرو دياب زي شيرين زي اليسا مع حفظ الالقاب يعني
0: لما يعملوا حفله الحفله دي تبقى بتتنقل على التلفزيون صح كده؟ عشان لو معرفتيش تحضري. طب ما الحفله دي بتبقى بتتنقل بس اي ثينك بقى خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا يعني بتتنقل مثلا على الشانلز بتاعتهم على اليوتيوب والحاجات دي
1: ماشي بس على يوتيوب زي ما بتاع التلفزيون في التلفزيون ده لمصلحة المشاهدين ولمصلحة القنوات.
0: انت ليه عايزة مصلحة القنوات؟ انت مصلحتك انت تتفرجي في الاخر صح؟
1: انا استمتع في نفس وقت القناة.
0: يعني انت لو جبتيها على اليوتيوب مش هتستمتعي؟
1: لا استمتع بس انا مثلا ايه مش عارفة اوقات الاقيش حاجة على التلفزيون فلو اتفرج على الحفله اللي لوحدها على التلفزيون.
0: هو لذيذ قوي كنتي ان انت متمسكه لسه ان انت تتفرجي على التلفزيون. تتفرجي على ايه بقى في التلفزيون عامه؟ بتتابعي ايه؟
1: يعني انا دلوقتي بتفرج على مسلسل النص الثاني.
0: يا روحي. اوكي. على التلفزيون عادي اللي بيتعرض.
1: ومسلسل ساكن قصادي.
0: ياه ده مسلسل قديم. عاجبك؟
1: بحبه قوي.
0: نايس. اوكي انت عندك 14 سنه قلتي صح؟
1: اكتوبر الجاي هتم 15.
0: اوكي ما شاء الله كبيره. فبتتفرجي على ساكن قصادي بتتفرجي على مسلسلات وكده فعايزه كمان انه الحفلات تبقى موجوده ويبقى فيه اهتمام بالتلفزيون. اوكي ماشي. انت ما بتفتحيش بقى اليوتيوب خالص؟
1: لا طبعا بفتح بس انا متنوعه يعني بتفرج على السوشيال ميديا وفي نفس الوقت بتفرج على التلفزيون وساعات بسمع الراديو كده يعني.
0: يا ولد هو برضو النت بيرخم بقى ساعات بيخلص وحاجات كده صح؟
1: ايه؟
0: النت بقى بيخلص ولازم نشحنه ولازم نعمل حاجه فبيرخم التلفزيون.
1: بالظبط.
0: انا بحب التلفزيون طول عمري بس انا مستغربه ان في حد في سنك لسه متمسك ان هو يبقى بيتفرج على يعني انا مبسوطه مستغربه ومبسوطه يعني فدي حاجه ظريفه جدا.
1: انا زعلان قوي من جيل ان هم ما بيتابعوش تلفزيون ولا راديو.
0: جيلك زعلان من جيلك كله يا روحي. طب قولي لنا بقى يا استاذه بما انك بتتابعي التلفزيون والراديو ايه فوائد التلفزيون والراديو بالنسبه لك؟
1: فوائد التلفزيون والراديو كتير يعني مثلا ايه بيعرفك اخبار مثلا يعني مثلا ايه مثلا قبل رمضان يبتدي مثلا فمثلا يقول لك يجيب لك اعلانات مسلسلات رمضان يجيب لك في فوائد كتيره. مثلا في الراديو اغنيه تعاوزها مثلا فانت بتقلب تلاقيها
0: تبعت مسج تشتغل لك فتنبسط.
1: بالظبط
0: في كده انتراكشن ومتعه صح. انت صح والله بس انا منبهره باللي انت بتقوليه يعني مستغربه ومنبهره يعني ان هو طالع من واحده قدك كده وبتقول جيلي مضايقني وبتاع. لذيذه قوي يا كنزي. طيب انا بخاطب الساده المسؤولين انا ما اعرفش مين هم برضو مسؤولين عن حاجه زي دي غالبا الارتست نفسهم ان الحفلات بتاعتهم تبقى بتتعرض في التلفزيون عشان استاذه كنزي بتحب تتفرج يعني على الحفلات في التلفزيون لو ما راحتهاش وكده صح كده يا كنزي؟
1: صح
0: صح. طب انا شغالك بقى بما انك بتحبي عمرو دياب قوي اغنيه على اسمك وانت اكيد عارفاها اكيد.
1: طب بسمع مسلسلات اذاعيه.
0: تسمعي مسلسلات اذاعيه كمان؟ انت جالي في حتتي بقى. ايه ده يا كنزي انت لذيذه قوي لازم نتقابل في يوم من الايام تيجي تقعدي بقى مع الهوا كده بما انك متابعه واضح انك متابعه انرجي واضح انك متابعه قويه كمان.
1: حضرتك اخرجت مسلسل رمضان اللي فات.
0: والله واللي قبله.
1: كان مسلسل اسمه فات المعاش.
0: وكان عاجبك؟ بس خلاص بالدنيا والله وما فيها اللي انت قلتيه ده اهم حاجه. ثانك يو يا كنزي جدا جدا جدا وبليز خليكي متابعينا كده وهشغلك كل اللي انت عاوزاه كل ما تبعتي واديني وصلت صوتك للمسؤولين.
1: انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا.

0: انرجي مصر تقدم
1: ده عشان خاطر كنوزي
0: اكرم حسني في مسلسل فات المعاش اغنيه تتر النهايه فات المعاش.

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم بمناسبه بقى التلفزيون، مناسبه انه لسه الدنيا بخير وناس بتتابع التلفزيون وبتروح حفلات حلوه وجميله. من ألذ والطف المهرجانات اللي بحبها طول عمري هو مهرجان القلعه. مهرجان القلعه راجع من 15 ل 24 اغسطس، خلاص نص اغسطس، وده بيبقى لطيف جدا جدا لانه اولا مكان القلعه بيبقى ظريف، بتبقى خروجه حلوه، التيكتس بتاعتها ما بتبقاش غاليه قوي قوي يعني، بتبقى بسعر موحد 100 جنيه للتذكره. وبرنامج المهرجان بيبقى فيه حاجات متنوعه جدا جدا وارتست او فنانين مختلفين قوي ونوع فنون مختلف جدا جدا. فبدايه من يوم السبت الجاي 15 اغسطس الساعه 8 هيبقى في حفل الافتتاح والتكريم بعد عرض مجموعه عازفات الهارب المصريات، وبعد كده هيبتدوا المهرجان بحفل ريهام عبد الحكيم مع طبعا فرقه موسيقيه بقياده المايسترو محمد الموجي. مثلا مثلا مثلا بعدها على طول يوم الحد هيبقى الساعه 8 بالليل في حفله لسمر طارق وفرقتها، والساعه 10 فرقه عزيز مرقه وفرقته. فده اللي انا بتكلم عليه من الفرايتي، تابعوا. وهحاول على قد ما اقدر طبعا طول الوقت كمان ان انا ابديت واقول لكم وافكركم بالحفلات. مهرجان بيبقى لطيف قوي قوي وخروجه حلوه قوي قوي قوي ولذيذه وطراوه في الحر بتاع بالليل لان بتبقى اوبن اير. وانصحكم ان انتوا تتابعوا هذا المهرجان وتروحوه طبعا. واللذيذ بقى يا كنزي ان المهرجان ده انا ببقى ضامنه ومتاكده ان هو كده كده بيتعرض في التلفزيون بعدها على احدى قنوات النيل، يعني عشان بس يابا حد كمان محدده وقايله لك تروحي فين بالظبط. 92100 ده رقم الاس ام اس. لسه مكملين معاكم، تعالوا نسمع يا خيلي عزيز عبده اغنيه جديده على انرجي ونرجع تاني.
1: جديد عزيز عبده يا خيلي على انرجي.

0: جديد. عزيز عبدو يا خلي على انرجي.
1: مين سايبة دايرة لسه؟ شكرا، بحبك قوي يا زوزو، وانا كمان يا كنوزي. انا مي يا يا زهرة، يا ريت اغنية وداع يا دنيا وداع على اللي بيعه وما كملش. كاتبه كومبلي كامل، لذيذه قوي يا مي. حاضر، عنا الاثنين. اني فيرجن قوليني. زوزو وحشتينا، انا وادهم، مروه يا مرموره، وانت كمان وحشتيني جدا جدا، ودودو وحشني بقى قوي قوي قوي قوي. معانا شهاب برضو عايز يخاطب مسؤولين. هاي شهاب.
2: هاي، ازيك يا
1: زهر؟ عامل ايه؟
2: مالك يا ام؟ عامل ايه؟
1: اخبارك؟ من الصدف اللذيذه ان انت بتشتغل في القلعه وانا لسه بتكلم عن مهرجان القلعه. بتقول
2: حصل
1: تحضر بقى المهرجان على كده، ولا اللي بيشتغل في مكان مش لازم يحضر حاجته كلها؟
2: لا ما حضرتش خالص.
1: اصلا
2: لسه الباقي السنه، مش لازم يدوق.
1: لا مش لازم يدوق. لا بس على فكره تبسط قوي.
2: يا رب.
1: لا
2: يا رب، بس عايزين نشوف حفله حلوه كده ابو خليل. الفكره تبقى صبح وليل، فبتبقى رخمه، فاهمه؟
1: لا مش صبح وليل، لا 8 و10 مساء.
2: لا لا، انت بتروحي بقى شو مكان شغلك الصبح وانت رجعتي تاني؟
1: انا شخصي. طب عايز تخاطب مين وايه الطلب بتاعك، او عايز نفسك في ايه؟
2: هو انت ليه مش بتديهم الطلب بتاعك؟ ما انت شغال تقولي حلوه دي الطلب بتاعك رمضان، فكرتيني برمضان والذي مضى.
1: شهاب انا مش عارفه اسمعك كويس.
2: بقول لك مش بتذيعوا ليه المسلسلات بتاعه رمضان؟
1: ده انت بتخاطب المسؤولين اللي هو انا شخصيا. دي بقى دي اللي هي عندي انا دي. اوكي.
2: وعايده سعودي.
1: وعايده سعودي طبعا. ايوه اتفضل. ايه ما بنعملش ايه؟
2: بتذيعوا المسلسلات بتاعه رمضان اللي هي الاغاني الحلوه اللي انت شغلتيها دي بتاعه المسلسل اللي هو المسلسل شكله حلو، انا ما سمعتوش في رمضان، يبقى في فرصه تسمعه مثلا خلال الحلقه بتاعتك مثلا ايه بدل الاغاني وكده، نعرض المسلسل.
1: ما هو اصل هو برضه على اليوتيوب، انا هرجع انا ارد نفس الرد.
2: ما مش كل الناس عندها القدره انها تخش على اليوتيوب.
1: مش كل الناس عندها يوتيوب. بلا، وكل الناس عندها يوتيوب، بس مش كل الناس عندها القدره تخش على اليوتيوب.
2: لا مش القدره، كمان عندك تعفن دماغي، فاهمه؟ فالواحد بيبقى في الراديو مستمتع في الراديو اكتر. الحاجه بقول لك على حاجه،
1: طب جربي. الكسل بقى رهيب، الكسل بقى رهيب.
2: لا اقول لك حاجه كمان.
1: اوكي.
2: جربي كمان ايه، تفتحي مسلسل على اليوتيوب او على نتفليكس او اي ابلكيشن اي ابلكيشن، ومثلا نشوف المسلسل ده على روتانا سينما، هتلاقي روتانا سينما امتع.
1: ألز. عارفه قصدك، والله فاهمه قصدك قوي.
2: ايوه والله ما عرفتش ليه لحد الاغنيه ما تشغلينها في الريبوت بتاعتك وحاجاتك وانت اللي متحكمه فيها، ايه القرف ده؟ بعد كده اغنيه مثلا بقى لها 10 نفس الاغنيه، الله اغنيه حمائي مثلا، فاهمه؟
1: ايوه فاهمه.
2: البوم عمرو دياب الجديد لما جيت تسمعه، ايه القرف ده؟ بعد كده لما جيت تشتغل في راديو، لا ده تحفه.
1: اوكي.
2: مش فاهمه، مش عارف ايه الفكره.
1: والله حاضر، انت دي بقى بالذات جت فينا احنا، فهتناقش مع الاستاذ عايده سعودي. حاضر. ونشوف الموضوع ده وعنينا. والله يا استاذ شهاب ربنا يخليك يا استاذ شهاب جدا والله. ماشي، شكرا جدا. عندك اي طلبات تانية؟ عندك اي حاجه تانية عايز توجهها لاي مسؤولين اخرين؟
2: كل سنه طيب وحبيبي نمير، يا رب السنه الجايه تخلص عشان تيجي عشان الحر ده.
1: والله.
2: صحيح ازاي عملت ايه في الزلزال؟
1: والله اتخضيت عادي.
2: كنت نايمة ولا صاحية؟
1: كنت صاحية واتخضيت، يعني اتخضيت وشكيت الاول ده الارم ولا ايه، وبعدين ما لقيتوش الارم، وبعدين لقيت الحاجات بتتحرك.
2: ده انت اندرويد؟ لا
1: انا مش اندرويد، فافتكرت ان الموبايل بتاعي بيعمل فايبريشن في الاول.
2: ما الايفون ما عملش حاجة.
1: لا انا افتكرت ان انا الموبايل بتاعي بيعمل فايبريشن. يعني بغض النظر، هو مفيش حاجة حصل، الموبايل ما نطقش اصلا.
2: ايوه
1: ده اللي انا افتكرته.
2: استغرب اصلا انكم عارفين الرن يا جماعة، التليفون جنبي اهو بيعرض لي، قول لي تشوف ذكريات ايه من 2004. ذكريات ايه يا عم؟
1: الحمد لله. انت حضرت 92؟
2: لا انا ما حضرتوش.
1: انت عندك كام سنة يا شهاب؟
2: انا مولد 97.
1: 97؟ ده اول زلزال لي. لا انا حضرت 92، فانا برضو فاهم يعني ايه زلزال شويه.
2: انا فاكر انت عملتي مره حلقه عن الزلزال في شهر في 2020 سنه الكورونا،
1: صح؟ يا ايش هاب الذاكره العظيمه دي الرائعه دي.
2: ما بفتكرش حاجه غير البرامج.
1: الله، والله انت جميل قوي يا شاب. ايه ده اركايف يعني.
2: وكان في حد مش عارف لقوه تحت الزلزال وحاجه كده.
1: حصل. اكسم.
2: اكسم. ايوه هو ده.
1: ايوه ده دي كانت ترومات حياتنا بقى، الحمد لله ما تعرضتوش ليها يا ولاد. والحمد لله خير. وتعال نغير السيره بقى علشان ايه، يجعل كلامنا خفيف كده على الكوارث الطبيعيه. ماشي.
2: الفكره اللي اتاخد منها المسلسل بتاع محمد رمضان.
1: اني فكره اكسم؟
2: اني
1: مسلسل
2: اما المسلسل بتاع زلزال اللي هو بتاع
1: بجد انا ما شفتش اصلا المسلسل ده فايه ده بجد اوكي
2: لما قعد ده بيقول لك هو نازل مسلسل السنه دي كمان كان كاتب النهارده
1: نايس معلومات لذيذه والله هرجعها يا شهاب واتفرج على المسلسل هشوف
2: اوكي
1: ميرسي قوي يا شهاب والله وشكرا جدا جدا على مداخلتك باي باي 92 رقم الاس ام اس

0: لسه مكملين معاكم وموضوع تحول لان احنا بنخاطب بيجيلنا افكار كده والناس بتقول انا عايزه اوصل صوتي للمسؤولين وبيقولوا ايا كان بقى الافكار ليها علاقه ما بتبقاش ليها علاقه بيا عاده بس المكالمه اللي فاتت كان ليها علاقه بيا اللي هي المطالبه باعاده المسلسلات الاذاعيه الرمضانيه وفي كمان كنزي بعتها بتقول ان هي عايزين نعمل اكونت على الواتساب والله دي فرصه اسالكم بما انكم مستمعين وكمان المستمعين فاكرين الحلقات ولويال وجمال قوي كده قولوا لي بقى بشكل عام لو انتوا بتسمعوا انرجي طول الوقت ايه الحاجات اللي انتوا بتطالبوا بيها انرجي تعملها مثلا تزودها تنقصها تعملها عشان انتوا تبقوا مبسوطين اكتر وخليني استغل الفرصه دي واسالكم فعلا 92 100 رقم الاس ام اس تامر عاشور
1: تامر عاشور على انرجي جدع

مي، انا اسف انا ما نسيتش، انا نسيت بس رجعت افتكرت تاني. قالت لي انا مي وعايزه وداع يا دنيا، ما داع على اللي باع وما كملش. عنا الاثنين يا ميوش، 92 رقم الاس ام اس. ولسه مكملين فقره الى من يهم الامر. وعلى فكره والله اللي طلبوا حاجه تخص انرجي بعتها للاستاذ عادل، عشان تعرفوا اننا رسول ما بقى وما الرسول الى البقيه.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
4: أنا يوسف وهبي، إبراهيم في مسلسل اتنين غيرنا، وعمر في مسلسل فرصة أخيرة. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
5: أنا أحمد حسن، مروان الخاين في مسلسل اتنين غيرنا. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من قضاء.
3: فأنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
0: أنرجي 92.1.

0: والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26
1: جديد يوسف جبريل على انرجي استناني.

كويس مكملين معاكم. والله وصلت صوتكم المسؤولين موضوع الواتساب ده وصلت الاستاذ عايده. حاضر والله. مسا مسا يزوزو ده حواش, مسا الفل عليك يا حواش. قولي عايز تسمع ايه بسرعه قبل ما امشي كده, اقول لنا نختم بايه وتبقى انت اللي اخترت النهارده. ابعتي بسرعه جدا جدا وتعالوا نكمل المود ونسمع. خدي هنا بسيوني وزيد خالد واحمد ضياء بقى البطل, والله بطل خطير.

0: انا مع بنتي ماريا عندها 7 سنين بحكي لها نزلزال 92 فسالت انت مواليد كام؟ فعادي رديت اب بيرد عادي قال 86 ماشي فقالت لي انت من ايام الفراعنه بس طبعا حسين انت بعت لي انا مسج زي دي ليه؟ يعني بنتك وانت حر في اصطفوا مع بعض تضايقك تضايقها تتصالحوا ما كده انا ليه اخد جمله زي دي في وشي؟ يا فراعنه يا ماريا ماريا ماريا ما بنقولش كده خالص.
1: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس النجمة الذهبية نوال الزغبي
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني
1: ملك الإحساس وائل جسار

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: طبعا حسين بيقول حقك عليا، مش قصدي، بس هي لما قالت هلكت من الضحك فقلت اهزر معاك. لا بنتك بقى بتضحكك، ما تهزرش معنا الهزار ده. ده مش هزار يا مصطفى، ده بجد دي حاجه تزعل قوي والله. لا عيب بقى، ما تفهمهاش ان ده هزار. يا ريت بقى ربيها على اسس ومبادئ كده، من ضمنها ان ده مش هزار. خالص، فاهمها الحقيقه، فاهمها الحقيقه ان الفران دول ما لهمش اي علاقه بيك. خالص. طيب بكده بقى وصلنا لغاية نهاية حلقتنا النهاردة، بس بكرة بقى بوعدكم بحلقة آخر أسبوع كده رايقة جدا جدا جدا، وخاصة وكمان احتفاءا بألبوم كاريكي. بكرة بوعدكم بحلقة يعني معينة جدا جدا، يبقى في ألبوم ريفيو وقولوك على حاجات كتيرة، ونحتفي كده بالمزيكا اللطيفة اللي طلعت السنة دي. خلصت حلقتنا النهاردة، واستنوني بكرة في نفس الميعاد من الساعة 6 للساعة 8 إلا كده، حلقة جديدة من سيبها دايرة. ودلوقتي أتمنى لكم ليلة سعيدة. بانوي وخلص الكلام، أنا بكبر
3: جديد.
2: سلام.
3: كايروكي على إنرجي، أنا بكبر.
4: في الأيام الصعبة وأنا شعبت بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل، وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقتي.

0: جديد. كايروكي على انرجي. انا بكبر.
1: حطيت نفسي في جزمة غيري بس لقيتني نفس الجزمة ولقيت

0: أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد كارول سماحة على إنرجي. يا حظي.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
1: جديد على انرجي نيفين رجب بنت الحلال.

0: Radio G 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده
0: جديد مريهان حسين على انرجي تق تق تق

0: بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: جديد عزيز عبده يا خلي على انرجي

جديد. عزيز عبده يخلي على انرجي.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد راغب علامة على انرجي كده كده.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
1: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا يوسف وهبي، ابراهيم في مسلسل اتنين غيرنا، وعمر في مسلسل فرصه اخيره. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
2: انا احمد حسن، مروان الخاين في مسلسل اتنين غيرنا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاربعاء، برنامج قضاء اخف من قضاء.
0: فانرجي مكمله وهتستضيف نجوم اثبتوا نفسهم واللي متوقعين انهم هيكونوا نجوم بكره.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
4: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان،
5: كل يوم خميس من 3 لـ 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا، فقضا خف من قضا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد نكد والاكتئاب. اي حد مكتئب جنبي، حد مكتئب عندك مجرد شعور بسيط صغنطوط بالنكد او الاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 3 4 من الساعه 12 للساعه 2 ساعتين هنتكلم في كل حاجه وكل الموضوعات، ولكن نسخن بكايروكي وحدي جديد كايروكي على انرجي. وانتوا بتسمعونا ابعتوا لي على 92 100 مودكم عامل ايه وتحبوا تسمعوا ايه. يلا بينا.

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هي بقى انت والحر.
2: لسه مكملين معاكم فاضة أخف من قضا وبنسخن اهو بعض الأغاني لحد ما نشوف انتوا بقى ايه عايزين تسمعوا النهاردة ونخش في موضوعاتنا. بس شوف الرسائل كلها ونخش في الموضوع.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: Yeah. أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرة.

في سيجارة الصبح بشرب، 8 نازل عالسلم أنا وابن جارتي، قالولي لما تكبر حصحى وأنام براحتي، بيضحكوني لو كنت أخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني.

من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة. سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه الركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه متبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

جنيت لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عيط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هرباني من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤوليه بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

هنتكلم في ايه مع بعضينا بقى ونخش في موضوعاتنا وحاجاتنا وناخد الاس ام اس على التوبيك اللي هنتكلم مع بعضينا فيه. فكرة الصداقات, مش كمع اصدقاء, انواع الاصدقاء والحاجات دي, ولكن اخر مرة كونت صداقة امتى؟ اخر مرة عملت صديق او عملت صديقة كان امتى؟ يعني انا ملاحظ ان احنا ما بقيناش نعمل اصدقاء زي زمان, يعني من نادر قوي لما تقول ياه انا اخر صديق عملته كان من كام سنة, وما تقوليش اصل ده زميل شغل, لا لا لا, صديق يعني حد من شغلك, بس بقى صديقك عايش معاك وعارف معلوماتك وبيتخرجوا وبتيجي خلاص بقى كأنه واحد من العيلة زي اصحاب زمان كده, دخلته في الجروب بتاع من صحاب زمان وبقى ايه بقى خلاص معاك مكمل. اخر مرة كونت صداقة كانت امتى؟ ابعتولي على 92100.

لسه مكملين معاكم في قضاء اخف من قضاء والاصدقاء والصداقات. وهلاقي لناس كتير فعلا اخر صديق او صديقة كونوهم كان من فترة كبيرة جدا، مش عارف الموضوع ليه علاقة بايه، بس اللي انا اقدر احكم عليه واقدر اقوله ان الموضوع بقى ليه علاقة ان بقى الموضوع كله سوشيال ميديا، الموضوع كله بقى صداقات اونلاين، انت بتكلم حد في لعبة، بتعمل مش عارف ايه، موجود فين، بقى الموضوع كله كلام اونلاين وكلام من بعيد ومحدش عنده اصدقاء. مساء الخير يا قضاء. كله تعمل الحمد لله. مانو يا مانو يا رب تكون بخير. انا عمري ما عرفت اعمل صحاب ومش عارف السبب بالرغم من اني اجتماعية، ده رقم اخره 98، ممكن نعرف الاسم. اخر مرة كونت فيها صداقات كانت امبارح، ولا صداقة يعني قدر زي النصيب. كلام جميل قوي يا مانو. انا شايف ان البنات ممكن تبقى عندها احراج شوية ان انا اعمل صديقة وادخل حد حياتي كده، ولكن الولاد اسرع بيعملوا صداقات وبيقابلوا ناس وتحركوا كتير. ولكن فكرة السوشيال ميديا خلت التعامل الاجتماعي اقل، التعامل وجها لوجه كده اقل. تفتكروا ده بسبب من الاسباب ان ما حدش بيكون صداقات كتير زي زمان؟

طب احنا برضو كان لنا حظ يعني، الجيل بتاعي كان جيل محظوظ ان احنا بنروح أندية وبنروح جمات وبنروح اماكن فعملنا صداقات كتير يعني. الحمد لله الواحد هو مثلا في فرحه كان بيقول يا لهوي ده انا هعزم كم واحد، عايز 100 واحد من صحابي مثلا، فاهم، 50-60 واحد، فدي عزوة، دي حاجة حلوة. الجيل الجديد بقى ده تفتكروا بيعرف يكون صداقات؟ تفتكروا بيعرف يعمل اصدقاء؟ بيقول لي اه ده فعلا السبب واضح، السوشيال ميديا اثرت، ضمانه كلام جميل، رقم اخره 98 يعني، مش عارف 8 اصدقاء خالص، ما فيش ولا صديقه معاكي خالص في حياتك، ولا حتى واحده قريبتك صديقتك. يعني زمان الواحد كان بيخش مثلا اي مكان يقول للناس مساء الخير انا اسمي محمد، ممكن نبقى اصحاب ونلعب مع بعض عادي. دلوقتي تخش اي مكان تلاقي الشباب والاطفال كل واحد ماسك موبايله وقاعدين باصين في موبايل، ما فيش نشاط، مفيش حاجة بتحصل، مفيش حركة يا ناس.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
3: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

لسه مكملين معاكم، لسه بنتكلم عن تكوين الصداقات، مين بينجح يكون صداقات سريعه ومين بيفشل من او بيفشل في عمل تكوين الصداقات. يا ادم طبعا هو سبب واضح، مفيش فايده، كل الناس بتقف في كل حته موبايلات، ده كلام سلمى. اي حاجه لبهاء سلطان بقى يا ادم او جورج وسوف من عنايه الاثنين، العب لك الاثنين يا عم مانو. علي بيقول لي بص يا ادم انا بعرف اكون صداقات بس بقاش عندي طاقه. مبقاش عندك طاقه لايه يا معلم؟ هو الصداقات محتاجه طاقه؟ يعني الموضوع محتاج طاقه لهذه الدرجه ولا ايه؟

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: انا لقيت ان والله كذا حد طلب بهاء سلطان فما اقدرش والله اخر بهاء سلطان عن كده. اتفضل يا استاذ مانو, اتفضل يا استاذ علي, اتفضل رقم اخره 86 بهاء سلطان. بهاء سلطان, بهاء سلطان اهو.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: من الطلب جورج بعد بهاء، فنفس المود جورج وبهاء، ونرجع نخش في موضوع تاني بمزيكا تانية.

زمان واحنا صغيرين كان دايما يقول لك ايه، ما تسيبش طبقك في اكل، لو سبت طبقك في اكل الاكل هيجري وراك. والامهات كانت تهزر مع اولادها كده، والناس كانت تهزر كده. ولكن دلوقتي بقى في اماكن وفي مطاعم يقول لك لو ما اكلتش اكلك يبقى في غرامه، فانت لو ما اكلتش اكلك الويتر اللي هيجري وراك يا معلم، مش الاكل بقى.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: الله عليك يا هضبة, المزيكا كانت حلوة واختيار يا حبيبي ربنا يبارك لك. ألبومات الهضبة وكايروكي وحماقي وتامر وحاجة عظمة بصراحة, ومعاهم أغنية لطيفة وكمان مصطفى. الناس بصراحة الأغاني كلها حلوة اللي نازلة في الصيف ده, وتامر حسني وأغنية لطيفة حلوة قوي على فكرة. أغنية لطيفة من الأغاني الحلوة جدا جدا جدا. طب احنا نتكلم على المطعم اللي يعني ايه نفذ كل أحلام الأمهات. لو ما خلصتش أكلك هتدفع غرامة. انت لو عايز تطبق غرامة تعمل غرامة على ايه؟ يعني انت بقى لو عايز تطبق على الناس اللي حواليك غرامة تختار ايه الحاجة اللي تقول انا هعمل غرامة على الحاجة الفلانية؟ ايه بقى هي الحاجة الفلانية دي؟ انا هتفكر بقى اعمل غرامة على اولادي ومراتي وبتاعي اكسب ذهب

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: احب سبوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: معاكم صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

الاغنيه اللي جايه دي يا اخي اغنيه بقى من المود العادي زي اغنيه مروان يونس كده عادي. تامر عاشور اخر اغنيه بقى من الاغاني اللي الجديده والحاجات الجامده اللي عندنا في الصيف. ما كان خش على مود من المودات اللي بنعملها في اخر كل حلقه, وانا المود ده انا بقالي كتير قوي ما عملتوش, فهنروح له ولكن بعد تامر عاشور. يلا

الناس اللي عارفانا ومتابعانا عارفين ان لازم كل فترة كده نخش كم اغنية صوفي، مود صوفي. جينا في المود ده والبداية هي، يلا بينا.

0: المزيكا لعبتها.
1: لسه مكملين مع بعض فاضى خف من قضى وفاضل معانا تراك واحد وبرضه هنكمله في نفس المود. قعدت شويه لحد ما اخترت التراك ده وان شاء الله يعجبكم ولكن بعد الاعلانات دي.
2: انرجي 92.1 المزيكا
3: المزيكا
2: لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
2: بعد تفكير عميق واختيار التراك بقى جامد، فاخترت شيخ إيهاب يونس يا مالك عن قدري مع صوفي جاز. وقالوا تصبحوا على خير، أشوفكم بكرة على ألف خير. بكرة هكون حلقة مميزة جدا جدا جدا، عشان هينورني في الاستوديو صديق غالي جدا عليا ونجم النجوم أحمد حسن، هيكون معي بكرة. وقالوا تصبحوا على خير، سلام.